0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Attendez, dis-moi, man.
2: أكسجين. جيبوا لي كآلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني. جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي مليح. ريح ريح. يجب تنفس. أكسجين. ونرجع. ريح ريح. يجب تنفس. أكسجين. ونرجع. ونرجع.

0: كيفاش جو المونديال وربح كوارجين ولبلاد اللي تحبها. في كل حكش بين خيوط ديليس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو وربح كوارجينو. مع جبين ديليس عيش جو المونديال.
1: تبعني
2: الدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني
3: هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا؟
4: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانا،
3: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح،
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
3: نحبها غاليه في عينيك وخفيف على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه انفولاين 28 820 280. أهيت البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
7: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
8: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق
1: يحكي لحاله. ريستورون فودوم في بنزر، دورة لقبل رومبوان دوفانيت، دخلة أوتيل الناظور. أنفو لاين 98-136-214 55-033-038.
9: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشفرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56-638-826 وإلا 98-680-804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجوالات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجوالات بمنزل بورقيبة.
10: ياخي شنو أحلى من نهار بحر في بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفرهيد، تصوير وسوفنير. جو بنزر ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28-099-840.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن وانتي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكام
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فم القلب لحنين هذه كلمتي للميمة الميمة لحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا
3: مش اكسجين جيبوا لي آلة اكسجين الاكسجين الطبيعي ضاع عني انقطع عني وتاه مني جيبوا لي آلة اكسجين ريح نجب تنفس اكسجين ونرجع ريح نجب تنفس اكسجين ونرجع
4: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك أكسجين FM بالصوت العالي

0: معنا الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: محليه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا، تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90، والا على الباج فيسبوك نتاعنا اكسجين تونيزي، والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أنا هي أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

Radio Oxygène FM.

0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الايمان.
2: قبس من الايمان.
3: أو في أكسجين أفهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم فل وياسمين، إن شاء الله يومكم أسعد الأيام. اليوم الأربعاء 17 جوان 2026، سنين المحرم 1448، التوقيت 6:55. تحية بطبيعة حال كل مستمعين الغاليين طيبين أينما كانوا، وفي كامل ربع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت. جعل الله يومكم بركة ورحمة وهنا، وأجاب لكم فيه الدعاء، وأبعد عنكم البلاء، ورفع شأنكم في الأرض والسماء، وغفر لكم ولوالديكم ولكل مستمعين الغالين. دعاء السفر بسم الله مجراها ومرساها، سيطر ويحنا بنجريوش، ربي وصلنا سلامات ورجعنا سلامات. حبيت نحكي اليوم بإيجاز على العلاقة بين البشر التويكة وليت علاقة مصلحية. نطلب منك طلب تلفني فلوس ولا تقدير قضية، كان قضيت لي أنت صديقي وصاحبي، كان ما قضيت ليش تولي فما عداوة. ساعات الشخص تطلب منه مساعدة ولا حاجة هو بيدو ظروف ولا قاعد يمر بظروف صعيبة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. علاقتي لما تكون مش مبنية على مصلحة، تقضيلي أنت صاحبي ما تقضيليش مك صاحبي، إن شاء الله تكون علاقتنا مبنية على المحبة والصدق والوفاء. وهنا ربي سبحانه وتعالى من بين الناس اللي بيش سيضللهم يوم القيامة تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم اثنين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. إن شاء الله تكون العلاقة بين العائلات والأسر والجيران والناس والمجتمع مبنية على الصدق والوفاء، وما تكونش علاقة مصلحية. في النهاية دعوة بالرحمة والغفران الجاري سي عبد العزيز القسنطيني، إيطار في مستشفى منز بورقيبة، ربي يرحمه وينعمه ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسي جنة.
1: قبس من الإيمان.
2: قبس

0: حكش بين خيول قرديريس تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع جبين ديريس. عيش جو المونديال
1: تبعني
2: نبني والدنيا زينة الدنيا زينة تبعني نبني والدنيا زينة.
3: يا أمي هاني قاعدة نتبع فيك العرس جاء وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
4: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة.
3: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح.
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش.
3: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل

0: حتى ل 30% على شاوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شاوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي نجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا نكملين الثنية. بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بن زرت؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون، قهوة على صوت الموج، وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بن زرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا، واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم الناس الكل. الأربعة 17 جوان 2026، 7:03 على أكسيجين فام. احنا معكم في نهارك زين حتى للحداش، تسمعونا تتابعونا تتواصلوا معنا تكلمونا على 31 10 98 53 53 51 53. صباح الخير لكل مستمع قاعد يسمع، يسوق في كرهبته، يسوق في التاكسي، يسوق في النقل الريفي، في الكار، مستعملي طريق واحدة واحدة وإن شاء الله طريق سليمة، اللي تخدموا على رويحكم إن شاء الله ربي يعينكم، واللي في دياركم تشربوا في قهيوة بنينة سخونة حليوة تعمل 66 كيف، أكيد جايكم الجاموسي جوستن بعد شوية. معنا أمل كوتي رياليزاسيون، توحشنايك ليك وحشة أمولة، أهلا وسهلا مرحبا. مرام من قسم الأخبار تسموها في المواد الإخباري للسبعة ونص، ويرافقني سي محفوظ، أهلا وسهلا مرحبا.
2: اهلا نادية، صباح الخير، صباح الود والورد والفل والياسمين، صباح الخير أمولة، صباح الخير مرام هذلي. البارح عملت كيف على ديديكاس الدمدم، هذه التسمية تاعك آدم ابن زميلتنا أمل، عملت كيف، تبعتكم مليح مليح مليح مليح البارح ما اشتغلتش. اذا تحيه الى كل مستمعينا ومستمعاتنا اللي سالوا علي، وخاصه المستمعه الكريمه في المانيا اللي تابع فينا توا، هي تسمع فينا توا، نقول لها صباح الخير مدام صوفيا تاجا، ومرحبا بيك في اكسجين وقت تجي لتونس، تجي لمنزل بورقيبه باش تجي بحضانا الاكسجين، ونفرح بيك اكثر. وتو نشوفوا الغنايه باهي بعد انا ونادي تو نطبقوها مليح.
1: مرحبا، ونسلموا عليها مدام صوفيا، نسلموا على الجميع. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، تحيه كبيره للتوانسه وين ما كانوا يسمعوا فينا، نخليوهم مع الجاموسي قهوه شيده.

0: تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ديري معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: مركزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم الناس الكل. 27 دقيقة رجعنا لكم من جديد. غو بونجور سي محفوظ،
2: أهلا وسهلا. أهلين يا هلا يا هلا يا هلا.
1: تحية كبيرة ليك، تحية كبيرة للأمل، للمرام، للمستمعين والمستمعات اللي يسمعوا فينا يتابعوا فينا وقاعدين يتفاعلوا معنا في نهارك زين. نقولوا لهم مرحبا، خليوا في كومنتار على الباج فيسبوك أوكسيشن تونيزي إذا كان كونكتي، سينون تنجموا تتواصلوا معنا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. سينون كنا نحب نعرف أحوال الطقس بالنسبة لليوم. ميتيو يتسم طقس 14 جوان 2026 بظهور سحب قليلة تتكاثف تدريجيا بالمرتفعات الغربية للوسط، وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر قليل الاضطراب. تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب. دونك اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس.
2: البحر لبس، مش ما ثمش اضطراب في الأمواج ولا كذا، دونك بالنسبة لك أنت الحويطة مضمونة.
1: بحارة دي يسيسوا رواحهم، الحويطة مضمونة هي كي يبدأ طقس سخون، أما الأسعار هي اللي مش مضمونة.
2: تذكر الذكريات، وكما يقول محمود درويش، الذكريات تجيء لا تؤذي ويأتي راضيا في الذكريات. نتذكر البحر يعود فيه موجة، والبحر يعود ما فيش موجة في رندو في قنقلة. نتذكر كيفاش كنا نشيخوا على الموجة البيضة، كيفاش كنت تجي هذيك نتخاطروا صغار احنا، شكون يتبلنجها قبلها
1: ولا تحت منها.
2: كنت حتى
1: حلوة ذكريات،
2: ذكريات حلوة برشا، وربي قدر خير إن شاء الله ترجع الحياة بجمالها كما كانت منذ
1: الحياة حلوة. الحياة حلوة
2: بس نحياها.
1: الحياة حلوة بس نحياها. نعم، مزينة الحياة، مزينة دنيا، ربي متعنا بالصحة، نحاولوا أنه نتأقلم سي محفوظ مع الظروف، وإن شاء الله تونس غدوة خير. 7:25 دقيقة فاصل إشهاري، تسمعوا مرام الهذلي 7:30 في المواد الإخبارية.
3: قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين.
5: عندك أورانج. الناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعد على الحليب ونحر مرواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
6: اصناعي وتابع الضمان
7: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
6: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
8: سوبا ديستريغو، اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بلوجو تونيزي. معنيه سوبا ديستريغو سيارتك في ايادي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بلوجو سيتروين دي اس اوبي. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. نيابة Sopa Distrigo يرافقوا وبنصيحة لكرهبتك ويدوك، ومعهم تنسى الشقاوة تاعك. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, راس الجبل.
9: انفولاين 70-146-598 وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
10: نحب أحسن أسواق وأعز ما فما في اللي زيكرون أغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
11: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او في دوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي. في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
12: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
13: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
12: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
14: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
15: أنا جيت وشايبة فرحة.
14: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55-200-999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسوام المزيانة يتلقاو.
16: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العام.
1: بالصوت العام.
3: أخبار أكسجين FM.
2: المواد الخبيرة على موجات أكسجين FM. مرحبا. جهويا تتواصل فعاليات الدورة 25 لمعرض بنزرت الدولي الذي ينظمه الاتحاد الجهوي للصناعة وصناعة التقليدية ببنزرت بالاشتراك مع إحدى المؤسسات الناشئة في منطقة سيدي سالم إلى غاية يوم 21 جوان 2026. هذا ويذكر أن هذه الدورة يؤسسها 73 عارض وعارضة من كافة جهات الجمهورية من ممثلي المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى والمحلات وأيضا الماركات والحرفيين والحرفيات. وعلى الصعيد الوطني، أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس زيارة إلى ولاية القيروان حيث عاين تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسقية الأغالبة، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية. كما تحول رئيس الجمهورية إلى سور مدينة القيروان الذي استكملت أشغال ترميمه بالكامل بعد أن انهار جزء منه وتصدعت أجزاء أخرى وكان على وشك الانهيار. كما التقى رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم، مؤكدا على أن العمل مستمر دون انقطاع من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي في كل القطاعات وفي كل المجالات. أعلنت وزارة التربية يوم أمس أنه يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 بداية من يوم الخميس 18 جوان جاري على الساعة 10 صباحا التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائجهم. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنها توفر خدمة لنشر نتائج امتحان البكالوريا بواسطة الإرسالية القصيرة للهاتف الرقمي الجوال، وذلك بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال للمشغلين الثلاث بسعر إجمالي قدره 950 مليم. وأضافت أنه يمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الإرسالية القصيرة لسماس التسجيل بهذه الخدمة، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. أعلن مدير الجوازات ووثائق السفر بوزارة الداخلية معز ثابت عن جملة من الإجراءات والخدمات الجديدة الرامية إلى تسهيل حصول التونسيين المقيمين بالخارج على جوازات السفر، مؤكدا أن وزارة الداخلية والإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب تواصل العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة خلال الموسم الصيفي في إطار الاستعدادات لموسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج. وأكد معز ثابت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب خصصت فضاء بمقرها لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج لاستخراج وتجديد جوازات السفر بصفة فورية، مشيرا إلى أن أجل الحصول على الجواز لا تتجاوز نصف ساعة. كما تشمل هذه الخدمة الطلبة والتلاميذ الراغبين في مواصلة دراستهم في الخارج. وفي أبرز أخبار العالم، أعرب وزير الخارجية التركي خلال زيارته إلى موسكو يوم أمس عن قلق بلاده إزاء تصاعد الحرب في أوكرانيا مع ازدياد الضربات الروسية والأوكرانية، فيما تسعى تركيا التي تربطها علاقة جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا إلى لعب دور الوسيط المحتمل في النزاع. وقد استضافت عدة جولات من المحادثات التي لم تصفر حتى الآن عن نتائج. كما قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي إن التصعيد الأخير في الحرب في أوكرانيا وخطر امتدادها جغرافيا يثيران قلقا بالغا، وتناول على وجه الخصوص تزايد عدد الهجمات على أهداف خلف خطوط المواجهة والهجمات التي تهدد سلامة الملاحة في البحر الأسود والتي تؤثر على مصالح أطراف ثلاث. نهاية المواد الإخبارية منتولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أفام المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
1: أكسجين أفام الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
3: عندك أورانج.
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بكم الناس الكل، 8:04 دقائق معكم حتى للحظة جوستمون. تسمعونا في الكود كور بعد شوية أبرز العناوين اللي جيت فيها لون جرائدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية. الأكتواليتي تلقاوها معنا في نهارك زين. مرسي إميل، مرسي للمتابعين الأوفية لإذاعة أكسجين أفام. راهو ساعات تسمع حاجة تسرك، تبعث فيك برشا أمل، يعني تسمع فينا مستمعة كريمة، تسمع فينا من
2: ألمانيا.
1: وتقول لك وتسمع ديديكاس صباح وتتفاعل وتبعث لك ميساج على الميسنجر وتلوج على الميسنجر البريفي وتقول لك شكرا وميرسي وسمعتك، يعني لي ديتاي ذو مراو، يعني ولنا برشا. نحكي على مدام صوفيا لهني من ألمانيا، قاعدة تتبع فينا لحظة بلحظة وتسمعنا وتحب إذاعة أكسجين أفام وكيفها برشا، يعني نسلموا عليها ونقولوا لها ربي يشدك بالصحة.
2: وفل همامي في فرنسا،
1: واليوم وفل همامي في فرنسا، سلموا عليها زيدا وفي. نحب نقول لك مدام صوفيا انه الكود كور سبيسيالمون اللي كنتي اليوم.
2: وي اليوم
1: واغاني الحصه نتاعنا الكل هاوك امل حملتك المسؤوليه.
2: فعلا سيده صوفيا طاقه اللي هي من عائله وطنيه، من عائله معروفه في منزل بوجيبه ومن عائلة شريفة، والحقيقة منها متابعة وفية جدا للإذاعة. وإحنا بدورنا اليوم كود كور خصصناها لك أنت مدام، مع فنان كبير برشا وأكيد باش يعجبك وطربي برشا برشا برشا، هو ملحم بركات اللي حكينا عليه إحنا في السابق، هو من كفر جرشيمة وإلى آخره، يحصل قصة طويلة شوية. احنا باش نختصروا فقط الاغنية اللي باش نقدموها لك، واللي باجماع كامل الفريق اليوم كي اقترحت الاغنية قالوا لي برافو، هذه هي هذه تستحق السيدة صوفيا. احنا معك فوالا، هاي نادية
1: احنا معك
2: نادية ربي فضلها قلت لك احنا معك. دونك الاغنية هي سلم عليها يا هواء، او باش نبعثوا لك الهواء يسلم عليك في انتظار انك تجي انت المنزل بورقيبه ان شاء الله، تروحي لتونس وعندك دارك، انت قلت لي عندك دارك وتجي 3-4 مرات في السنه، ماذا بينا المره الجايه تعلمنا واحنا نفرحوا بيك في البلاتو هنا. هكا ولا اي سلم عليها يا هواء.
1: سلم عليها يا هواء، كود كور نتاعنا اليوم راجعين ومواصلين، ان شاء الله نهاركم زينه.

0: Oxygène.
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: نهاركم أسعد الأيام. 8:19 دقيقة. تحية كبيرة للجميع. رحبوا بكم في بوان أكتو.
0: بوان أكتو.
2: أهلا وسهلا ألف الجندوبي. مرحبا.
3: أهلا وسهلا نادية. شهر نهارك زين. نهاركم زين الناس كل. مرحبا بك سي محفوظ.
4: يا هلا. مرحبا.
3: الحمد لله على الصحة.
4: أي شكرا لك.
3: إن شاء الله كل عام وأنت بألف خير وربي يشدك في صحتك ويفرحك بالبنات و...
4: عايشك.
3: فضلك بميمتك زادة. ربي يفرج عليه.
4: طول عمرها إن شاء الله في الخير إن شاء الله.
3: ربي يفرج عليه. عايشك سي محفوظ. خليت علينا بلاصة البارح برشا يتسائلوا قالوا وينهم وينو سي محفوظ.
4: نعرف
3: ولا لو حكينا على العادات والتقاليد نتاع راس العام شنو كانوا يعملوا شنو ما يعملوش.
4: ثم العائلات تعملوا الملوخيه البارح. ركزوا. ثم عائلات تعملوا لها ملحوت.
3: اي
4: هذا هو
3: سجيل عام.
4: سجيل عام خيرات لانه السمك يرمز الى الخير والى البحر يرمز الى الخير
3: تاريخيا.
4: ديجا كل يوم تعطي نشر جويه تحكي على البحر رايد. تحكي البحر رايد فكرها في الحويته.
3: فكرها في الحويته
4: لان النادي تحب الحويته. دونك ثم عائلات يعملوا الملوخيه باعتبارها ان العام باش يكون اخضر. يعني خير فيه خير فيه امان فيه نماء وكل هي الحقيقه اعتقادات. لكن البي الفائده هو الاستخلاص العبره من هذه الذكرى المقدسه لنبي الاسلام صلى الله عليه وسلم نبي محمد اللي هو الهجره ما هي شكاكة هي أمر إلهي في الحقيقة. ولكن هو من عانى العنت وعانى الأذى في قومه في ديار الكفر. كانت مكة قبل ذلك هي ديار الكفر. ولذلك هو فر بدينه مع 70 مسلم سبقوه دجال المدينة باتفاق مع زعماء الأوس والخزرج اللي على رأسهم كان سعد ابن عبادة. وحصيروا قصة طويلة شوية. ما على كل حال مبروك على كل التوانسة وإن شاء الله تونس ديما بخير.
3: نعم.
4: والتوانسة بخير ونحتفلوا بالمواسم الدينية والوطنية في وإحنا مرتاحين وعاملين عقلنا مش بالكورة بركة مش نهبلو على.
2: وإذا كان نحن زيدة راو نقولوها بصوت العالي باش نتقدموا نحكيوا عن تقدم نحكيوا عن ازدهار راو بالعمل.
4: العمل
2: العمل راو صحيح عاديت وتقاليد وملوخية وعام أخضر ونقفلوا بالكسكسي ونفتتحوا بالملوخية وعام أخضر وحوت وتمنيات وأوكي. لكن زيدة بالعمل الالتزام بتطوير المهارات جوستومون
3: كما جاش. فما عمل ما فماش انسى تخدم باش تعم تجمع الملوخيه وترحي الملوخيه وتبيع الملوخيه ولا الكسكسي ولا القمح ولا راهو كلها حلقات مربوطه في بعضها حتى يخلط لك انت سيد المستهلك. سيد المستهلك يلزمك زاد انت تحترم الحلقات اللي مربوطه في بعضها وتكون انت فاعل مش كان مستهلك جالس. يلزمك تكون تتحرك وتخدم وتثمن المجهود هذاك الكل. وراهو العمل المشترك بهذاك نبنيو بلادنا بهذاك نحققوا الامان التنمية والأمل
2: العمل اللي هو نعم. سر نجاح الإنسان معناتها. وزيدة مش الفرد كهو مفتاح التقدم مفتاح الازدهار مرتبط بالعمل مرتبط بالإتقان الإتقان إتقان العمل.
4: الله جل جلاله على حرض في أكثر من آية على العمل. وقل آملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يعني العمل هو الأساس. للذين آمنوا وعملوا الصالحات أي دعوة إلى العمل. فضروري مانيش باش نتبحر برشا في الحكاية هذه. أما العمل هو قيمة إنسانية خالدة وهي قيمة دينية أيضا. مش تك الدين لا الدين لا الدين حرضك على العمل الصالح.
3: العمل الصالح
4: يعني. العمل الصالح مش العمل بر
3: في
4: قيمة جاري البارح في الذكرى العزيزة للمسلمين والتوانسة كل يجيب الفوبيل متاعه وحط طاري قدام باب داري وهذا البارح. وبعد يمشي يهز روحه ويمشي يصلي ولي صلاتك كيف سكاكة
3: أحسن لمن أساء إليك.
4: نعم نحن أحسن لهن وطفين عليه الضوء
3: هكا
4: نعمل لك كاميرا ونشدها بالوحدة ونوريك فيها.
2: البلاد مش ايش نقول لك راهو اذا كان انت تعرف انه اعوان البلد ما يجيوش في نهار فيش هما زيدا من حقهم راهو باش يرتاحوا ما فيها بيس اذا كان فما مثلا مكان باش تحط فيه تتنقل انت كيما ماشي باش تصلي كيما تنجم تخرج تحط الفضلات تلقيها في مكان مخصص معناتها تبدا حاويه كبيره في مكان معين اما تنجم زيدا تخليها في
4: مربوطه
2: في كيس بلاستيكي محكم الغلق في بلاصه معناتها عندك انت ما احنا بالخرجها من دارك ترتاح منها وتحط تحطها قدام باب جارك.
3: بالمناسبة اليوم 17 جوان هو اليوم العالمي لعمال النظافة.
2: نحييهم
3: ونقولهم ان شاء الله ربي يوفقكم وربي يحميكم وربي يحفظكم وان شاء الله السلطات توفر لكم كل التجهيزات باش تخدموا في امان وتخدموا مرتاحين وكيف كيف المواطن يحترم عامل النظافة راهو هو اللي قاعد ينظف لك في المكان واحنا نسميه في تسميات خاطئة ما نحبش نسميها احتراما لعامل النظافة هو احنا نعرفه سي محفوظ خادم القوم سيدهم ان شاء الله ربي يعاونهم وهنا بالمناسبه اذاعه اكسجين افهم تهني كل عمال النظافه وتتشد على ايديهم وصوت صوتهم وراي رايهم في اذاعه اكسجين افهم وان شاء الله البلديات يتفكروه اليوم هذا حتى كان ما تفكرتوهش توا 8 و4 8 و5 سمعتوه على اذاعه اكسجين افهم نجموا تعملوا احتفاليه تكريم لعمال النظافه والتكريم مش كان شهاده ولا جزوز ولا لا تكريم كي تعطيهم هندام لائق كي ما تهينش العامل هذاك كي تحترم المكان العمل نتاعو بهذاك نكونوا نحتفلوا بعمال النظافة اللي هما معناتها أسياد في الخدمة نتاعهم إن شاء الله ربي يحفظها.
2: شوف راو إذا كان احنا نتحدث عليهم اليوم راو وإلى هالمطالب انت توقعت قلت عدت مطالب هما راهم يحميو فينا احنا
3: صحيح
2: من الاوبئه يحميو فينا من تراكم الفضلات يحميو فينا من الامراض راهم قاعدين يقوموا بمجهود جبار ومجهود كبير برشا
4: يحميو
2: في البيئه احنا ساعات نقول والله يلزمنا نعملوهم بلا باقه احنا مش نعملوهم بلا باقه احنا مفروض علينا يلزمنا نحترموهم ونقدروه ونقولوا لهم يعطيكم الصحه وقت اللي نخرجوا كالكيس بلاستيكي من الدار يلزم يكون محكم الخلق ومحطوط في مكان وزيدة راو مش يخدم عندك ولا عندي عامل النظافة ما مش مضطر انه هو يلم لك حشاكم الفضلات نتاعك ويحطهم في الساشي ويربطهم ولا يهزهم وتتقلق سيادتك وقت اللي الساشي تبدا مفرته وتقول ما خدمش خدمته لا مش هذا راهو هو هو, هو دوره اكبر من ساعات فما مواطنين نحسهم مش فاهمين
4: برشا يعني مش فاهمين برشا
2: بالنسبه للبلديات راهو اليوم ضروري راهو الزريقه اللي تنجم تكون فيها مرض مطيشه راهو هو اللي يهز فيه البوبيل اللي يصبوا عليه شنو اللي فيه هو اللي يعني اليوم يعني راوك التنول هنديم ألفة اللي انت قلت معناتها هو مطلب بين الراع أساسي اليوم راو يلزم يكون في أعلى جودة هنا مشيت وسافرت انت ألفة وأكيد سي محفوظ تعرف والناس الكل تعرفوا راو كي ترى انت عامل نظافة في الغرب ولا في أي بلد معناتها يحترم مواطنين تقول هذا عامل نظافة
4: لا ناس شك. حاجه
3: راهو عديد البلديات عاملين توأمة مع بلديات اجنبيه
2: اي توأمة بايش بالكلام توأمة شوف تقام حجم اعز حجم تلقاه القفازات واندويت اللي لبسهم يشعلوا شعلين بنظافة التنو زيدا كيف كيف
3: الكاميونة اللي يهز فيها مش تبدا تمشي والريحة على بعد 500
2: ولا تراكتور يبدا على اليمين وعلى اليسار موضوع راو كبير راو صورة اليوم صورة تونس نعم صورة تونس في عمل النظافة متاحة
4: ورغم ذلك انا بالمناسبه هذه السيده ألفة
2: وهما شدونا سامحني سي محفوظ بالامكانيات المتوفره
4: الامكانيات
2: الوين هذه هي
3: لازمنا عقليه تتوفر
4: انا باش نتحدث على الامكانيات الامكانيات نون سيلمون البلديات بل حتى المنظمات بوزارة البيئة أيضا اللي عندها دخل في العملية والجمعيات اللي تدعي بالدفاع
2: على البيئة
4: ووزارة الداخلية يرجعوا لها بالنظرهم الوزارة الداخلية يلزم تحسين ظروف العمل بتاعهم لأنه عملهم راهو عمل شاق وخاصة يحفظوهم لأنه مو يشموا حتى في الروائح الكريهة والجراثيم وإلى آخره ورغم ذلك يلزم تحسين ظروف عملهم بالهندام و تأجيرهم أيضا لما لا يكون من أحسن التأجير في أوروبا تجاه عمال النظافة.
3: في المقابل محفوظ عمال النظافة بيدهم يلزمهم هما زيدا يحترموا الخدمة متاحهم ويحبوا العمل متاحهم, ما يحسوش معندها بلي هما محقورين ولا منبوذين من المجتمع.
2: تعرف علاش يحسوه الإحساس هذا؟ وأنا مرة تواصلت مع عامل نظافة يحسوه من سامحوني في الكلمة, ما أنت ما فماش كلمة أخ, حسوه من الحقرة تاع المواطن اللي كيف وكيفهم مهما تكون درجة راك مهما تكون معناتها درجة الثقافة ولا المستوى ولا الخدمة اللي تخدمها راك كيف كيفك المواطن هذيك
3: وهو
2: يعني يقول لك عادي انا هو يطيش الدبوزه من كرهبته انا مضطر انه باش نلمها عليش انا في وقت اللي هو الدبوزه هذيك ما ينجم يطيشهاش من الكهرباء. لو ساعات تلقى عامل نظافه درجه الوعي عنده ثقافه وعنده مستوى معين من الثقافه يقول لك انا اليوم شنو اللي يمنعك انت انك تسكر الساشي بالكدي وتخرجها فيه؟ علاش تخرج فيها بعد وقتها؟ خرجها في وقتها. اليوم علاش انت ترمي الكويغت في الشارع؟ ارميهم في بوبيلة. شوف يا أول فريد احنا امل لازين لها برش على خاطر فما فاصل شيري واحنا توسعنا وكنا باش نحكيو عن الرئيس, شوف وين مشينا بالموضوع مهم جدا يعطيك صح. دونك اليوم زيدا انت كمواطن اذا كان ما تحترمش روحك قبل ما تحترم معاون النظافة زيدا مشكل هنا.
3: راهو كي نحكيو نادي
2: اليوم في شارع الاستقلال فما حاويات وين تنجم تحط كيغت وين تنجم كليت ياغورتا ترمي الياغورتا يرميها في القاعة.
4: عقلية بني هلال هذيك.
3: اليوم عمال النظافة مش غير في البلديات, راهو تسمع فينا الناس الكل عمال النظافة في المؤسسات في الشركات في المحلات التجارية عمال النظافة الكل نهنيهم ونقول لهم ان شاء الله ربي يحميكم وربي يفضلكم لينا
2: وراو بجهودكم انتم اليومية قاعدين توفروا في بيئة نظيفة تدعم راحة الجميع وتركيز الأفراد والمؤسسات. كل عام انتم حيين بخير يومكم هذيا ان شاء الله نشوفوكم ديما بخير. فاصل اشهري راجعينا.
0: في قليل راح تونس تكور وفراق اسباح يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج.
6: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
7: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة إمتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس أسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك وديجنيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع إمتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
8: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
9: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
10: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في مطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريقة تيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك.

0: وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. نواصل معكم في بوان اكتو في نهارك زين 8:36 دقيقة. مرحبا بك مجددا سي محفوظ الجراحي.
1: أهلا
0: وسهلا، مرحبا بك ألفة من جديد.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا. دونك حاضر معنا في بوان اكتو ضيف الأستاذ عبد القادر بن عثمان، رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بنابل، والكاتب المميز والقدير. دونك سعداء جدا باستضافته معنا على موجات إذاعة أكسجين إف إم. أهلا وسهلا أستاذ، مرحبا.
3: صباح النور.
0: صباح النور
3: والإبداع القصصي الفواح.
0: نعم، صباح الثقافة. احنا رانا في أكسجين نتنفسوا ثقافة.
2: اي نعم،
3: اكيد اكيد. وكل عام والامه التونسيه والعربيه والاسلاميه بخير. من السوشي احنا اقبلنا على النهار الاول اليوم في العام الهجري الجديد. فبالمناسبه هذه نوجه لكل المستمعين بتاع قناتكم الاذاعيه، نقول لهم ان شاء الله سنه هجريه جديده مليئة بالبركة وفاتح مجد وعز.
0: أمين.
3: لأحلامهم ولأمانيهم إن شاء الله. كل من يسمع فينا الآن ويشاركنا هذه الفسحة الأدبية والإبداعية، أنه ما يحلم به وما يتمناه يحققه في هذه السنة الهجرية الجديدة
0: إن شاء الله. نبدلوك نفس التحية، كل عام وأنتم بألف خير وربي متعكم بالصحة وطول العمر، وتزيدوا تمتعونا أكثر بإصداراتكم والمجموعة القصصية اللي باش نتحدثوا عليها اليوم أستاذ. معناتها إصداراتك وإصدارك الجديد مجموعة قصصية جديدة شاركت بها في معرض تونس الدولي للكتاب، وإحنا اليوم نحبوا نعرفوا أكثر تفاصيل عن هذه المجموعة القصصية عنوانها تشكيل العطور.
3: طبعا سعيد بمشاركتكم هذه الفسحة الجميلة الصباحية. المجموعة القصصية هي تأتي بعد مشي للطبعة الثالثة لمحرقة السويس، وهي أيضا مجموعة كانت مهمة وقع نشرها سنة 2013 النسخة الأولى، ثم الطبعة الأولى، ثم الطبعة الثانية والثالثة في السنة الفارطة. هذه السنة المجموعة القصصية التي قمنا بنشرها، وكما تفضلتي وقع حفل توقيعها بمعرض الكتاب مؤخرا. والشيء الإيجابي أنها تزامن نشرها مع معرض الكتاب. هي مجموعة فيها 10 قصص متنوعة تعالج ظواهر مختلفة بطريقة نقدية ساخرة على منهج وعلى أسلوب افتتحه أب القصة التونسية علي دعاجي، وطورناه بشكل نعتبره متفردا في تونس الآن. فهذه 10 قصص هي على التوالي: الجلدان المتحضرة، وتحدثنا أمس عنها في كفافان، تشكيل العطور، سباح السوائل، سباح السوائل اثنين، واحد الجمزوح، وتعالج الظاهرة الشعرية على مستوى المؤسسات وعلى مستوى القضايا المطروحة في الشعر، تنطلق من بيت الشعر وأحداثها تدور في المدينة العربية، وفيها نعالج بشكل ساخر القضايا الشعر وقضايا الاستغلال والغرور عند الشعر. وسي محفوظ الجراحي نعتبر أنه جزء مهام وركن وعرفة في المشهد الشعري التونسي.
0: نعم.
3: لذلك يمكن أن نستفيد ربما في نقاش حول هذه خاصة القصة والتي عنوانها واحد الجمزوح. ويعرف سي محفوظ أن كلمة الجمزوح هنا مربوطة بفعل ماته يقام في بيت الخلاء، وأردنا ربما إسقاطه على الفعل الشعري لدى من ربما يبرز أو يحاول أن يقدم نفسه على أساس أنه رب الشعر وملكه. وعندنا كسكسي بالدوارة، هي قصة مهمة جدا، وكل قصة عندها في هذه المجموعة يمكن أن تؤكل وتشرب كما تؤكل القطعة الجاتو أو قطعة الشوكولاتة، وكما يشرب العصير عصير الأناناس الفراولة. وطبعا احنا نقدمها بشكل قريب من الجمهور، لأنه لا أريد لها أن تكون وتتحرك بمقاييس ومعايير نقدية باهتة، كما نعلم جيدا أنه خاصة في النقد التونسي رغم أن الجامعة تهتم قليلا بالكتابات الأدبية، وخاصة بعد أن أصبحت لها جوائز بنكية والأموال تصرف بالدولار، أصبحت الجامعة ماذا تهتم بهذا وتقدمت بعض الأشياء مهمة، ولكن مجموعتي هذه تريد أن تخلق لنفسها مقاييسها ومعاييرها الخاصة. فعندما نذهب مثلا لكسكسي بالدولار، ونعلم جيدا أن مثل هذه الأكلات معتها الطبقات أساسية في الريف التونسي وفي تقاليدنا وفي مجتمعاتنا، ننطلق منها لمعالجة قضية تبدو لا علاقة لها بها ولكن خطيرة، هي قضية الجامعة التونسية، قضية أداء الجامعة وأسلوبها في التسيير الإداري، ونطرح فيها قضايا على درجة عالية من الأهمية. عندنا قصة أخرى جثة الشابي، وهنا نطرح علاجا معناتها جراحيا لقضية النقد الإعلامي للشاب، وأيضا بعد اهتماماتنا وتركيزنا على بعض رموزنا الشعرية وكبارنا من الشعراء، ولكن بطريقة قاتلة. هي محاولة لإعادة رسم هذه الحدود النقد الشعري في الإعلام، ومعالجتها بطريقة أيضا ساخرة ومثيرة، وربما حافظت فيها حتى لبعض الأسماء ولبعض الأماكن اللي هي موجودة في جيبة الشروق وقربها وفي المقاهي المجاورة لها، وأردت من خلالها أن أطرح بشكل قصصيا سرديا هذه المواضيع كي يكون القارئ قادرا على استيعابها بطريقة بسيطة وضحكة وفيها متعة، لأن القصة التي لا تصنع متعة القارئ ولا تنفعه دنيا ودين أعتبرها فاشلة. ورأيت أن هناك جفوة بين القارئ وبين الأدب والشعر والثقافة بصفة عامة، لذلك ركزنا على أن تكون هذه القصص هي مداخل على درجة عالية من التصوير ربما السينمائي والتصوير الفضائي بشكل كاريكاتيري ساخر.
0: ولهنا يا أستاذ سمحني معناتها باش نتدخل، خاطر وقت اللي تمزج وقت اللي تمزج بين السخرية والوجع بين الضحكة وبين الدموع، لهنا وانت تتحدث واحنا نسمع فيك بكل انتباه، عيشنا المجموعة القصصية معناتها عبارة احنا في رحلة توا قاعدين باش نستكشفوا، وعشناها المجموعة القصصية لهنا بذكي نجم تقرب بيان سور للقارئ وقت اللي يحسها. ان نتصور من قصة لقصة ومن صفحة لصفحة فما كالعنصر التشويقي، شنو اللي بش يجي من بعد، معناتها احنا للحظات عشنا تشكيل العطور وشمينا زيدة، خاطر العطور مرتبط بحاسة الشم، شمينا انه فما علاقة كبيرة معناتها بمشاغل التونسي، مشهد الثقافي زيدة كيف اللي تحدث عليه شوية، فما عنصر تشويقي هام، فما الصورة الكاريكاتورية، فما المزج بين السخرية والنقد
1: الانطلاقة متاع أديبنا وضيفنا اللي رحب بيك مرة أخرى، ونقول لك إن شاء الله في مصافحات أكثر وقت وأكثر ومباشرة مع سيادتك. الانطلاقة متاع كانت وقالك على الدعاجي، معناها على الدعاجي الساخر الناقد، واللي قابل في مصر محمود السعدني أكيد هو مطلع على الأشياء ذي، يعني اللي خاصة تو يحكي على قصة الكسكسي بالعصبان، أنا فريمون مازلت ما قريتش القصة.
0: الكسكسي بالدوارة
1: عفوا، الكسكسي بالدوارة
3: لانه انا مشيت من مره باش نختار العصبان، ولكن ما حدش تعطى لي حاله فقط الواقعيه، حدش تعطى لي حاله رمزيه.
1: اي اكيد
3: مش بتدور على عميد في الجامعه
1: القصة هذه أو القصص هذه بصراحة أنا عايشتني في مشاغل الجامعة التونسية ومشاغل النقد الأدبي بالنسبة للجامعة ومشاغل الإنتاج الأدبي. وهنا ربما طول ان شاء الله في المستقبل اذا كان نجيب حدانا تو نربطوا مع عفيف
0: البوني. ليه سكوب السكوب الكل باش يكون عندي جان نقول لك
1: استاذ عفيف البوني نربطوا معاه حول هذه القضيه قضيه الجامعه التونسيه وانتاجها في النقد الادبي التونسي
3: وفي العلمي ايضا. الجامعه التونسيه مش فقط خاطر احنا نعتبر ان ازماتنا كلها ترجع الفضل فيها الى الجامعه التونسيه قبل السياسي. فما حسمة القضية أو القضايا الكبرى في الجامعة التونسية الوقرة ما كانش يقعنا هذه الأزمات اللي نشوف فيها، لأنه لا يمكن أن نحسم ما هو فكري في وسط الجدل والصراعات والتجاذبات السياسية وفي التلاتوات التلفزية الرخيصة.
0: يعني تحاول من خلال المجموعة القصصية أنك تخرج معناتها بالقارئ وتعمل له كالكور كيفاش نقولوا احنا أوكي تصير.
3: أحاول أيضا بطريقة ربما واضحة جدا أن أمسح وأمرغ
0: تطهير كامل
3: الأرض يعني كل من خان الأمانة سواء كان علمية خيانات لأنه أعتبرها عندما يعطيك الله مع العقل ويعطيك الفضاءات والأماكن ويعطيك حصونا منيعة من نوع الجامعة ولا تشغل عقلك وتبقى ذيلا لثقافات غربية ولأسماء مع يكررها ويلوكها لو كان حتى أننا يصبح معتها كما كان الجلول يتكلم وجماعة الهداية يتكلمون بصاحب البتين ده معتها ربما أشنع من السياسيين في تدمير معتها حتى ثقافات والمناهج والأفكار الغربية المميزة.
0: إذا معناتها
1: قصة واحدة
0: قصة واحدة العمل نحكيه على تشكيل العطور اللي هو حظي بدعم دار النشر بإشراف الدكتور أحمد الحاجي إلى جانب إشادة لجنة القراءة التي أوصت بنشره معتبرة إياه إضافة نوعية في المشهد الأدبي وهذا احنا اللي نأكدوه. أنا أدعو الجمهور حقيقة إلى معناتها مواكبة هذا الإصدار اقتناء خاصة وإنه أستاذ السعر مدروس.
3: هو كلام فارغ إذا كان نعرف اليوم أن جورج وسوف الرجل أو الفنان الدمية ورغم بعض تقديرنا لأهمية تشريفته حب يدخلوا له والناس تتصارع وتتقاتل على التكين بتاعه ب 1350 دينار أو 70 دينار. تصوروا أنتم اليوم عندما يكون معتها الأدب والإبداع والثقافة في حالة معتها هجران وفي حالة تصحر ونقبل على الفرجة الرخيصة ربما والتي لا معنى لها غير التنافس والشكلي الظهور الشكلي للطبقي اللي هو دمر تونس وجعلناه. وأنا بودي لو أن وزارة الثقافة تعطينا الأسماء نتاع العائلات اللي توا قاعدة تتقاتل على تنمية الفراغ وعلى خلق مزيد من التصحر. احنا في قصة في نعتبرهم القصص والقصائد وقصائد على درجة كبيرة من الطرز، يعني جملة فاتنة جملة تعيش الدخول والتقاسي وتنمو وسط البحار مع الحوت الذي أكل سيدنا يونس ومع أو التقم بشكون
1: التقم
3: التقم بشكون أو زيادة النفس أيضا مع تعيش مع النسور في المحلقة يعني ولا
1: أقبل مش نسور قرطاج
3: فهمتني بقى أنا معتها أي درجة من غرور باعتبار أنني أول من يكتب في جيلي سابقا معتها من بداية التسعينات وتعرفت على محفوظ أنا بحضوري المهيب والرخم فهمتني بضخم جمالي وضخم معتها تحيط إن شاء الله وبقيت لي هذه الصورة معتها وكما صورة بعض الشعراء الآخرين. يعني نستلهم من الشاعر شاعر حساسيته و دقته في التصوير ونستلهم من السينما هذه القفزات النوعية في بناء الصورة جماليه شفافه وترسخ في النفس. لهذا الامر قلنا ان هذه المجموعه القصصيه لا تلعب في مناخات ولا في ملاعب الصغار ولا ايضا في من حتى من يتحصلون على جوائز بالدولار.
0: الحقيقه انعشت من القلوب استاذ، انعشت من القلوب الفه. اي تفضل.
2: مرحبا بك استاذ عبد القادر بن عثمان اللي هو كاتب وناقد تونسي. كنت تحدثت برشا على المشهد الثقافي وعلى العلل اللي في المشهد الثقافي، تحدثت على الجامعه التونسيه، كيف كيف على المشهد الاعلامي يا سي عبد القادر؟
3: طبعا خاصه المشهد الاعلامي ومحضرين له ربما سافرته بالمجموعه الجايه المجموعه معناتها القصصيه الاخرى، لانه راهو انا عندي تقريبا 7 معناتها اعمال جاهزه، مشكله النشر ومشكله مصاريف ومشكله التعب اللي احنا ربما في خاصه في المهن، يعني انا اؤمن باني اذا توليت مهنه لابد ان اتقنها اتقانا شديدا، ولا اريد أن ينمو أي شيء على حسابها.
2: على هذاك نعمل معا لتطهير القارئ بالحق، على خاطر القارئ يتم تطهيره في مختلف المجال.
3: ممتاز. في كل حالة احنا إن شاء الله في مع جريس الله معتها مجموعة وقصصية قادمة إن شاء الله ستكون نسبة مهمة للمشهد الإعلامي، رغم أني كتبتها معتها كل مرة لابد باش ألتفت إلى هذا الواقع الإعلامي، وخاصة في من يسمى وحوش وفي من يسمى مستنقعات كبار. نريد من خلال معتها طرح قصصية أن تبقى تاريخ، وبعد 100 عام إن شاء الله تبقى كما بقي لنا معناتها إرث سيدي علي الدعاجي، كما بقي لنا معناتها شامخا وعاليا رغم بساطته ورغم ان جملته قريبه كثيرا من الدارجه و يعني الفضاءات التي يتحرك فيها رغم بساطته بقي. نحن يعني نهرب بهذا العمل القصصي الى مناخات فنيه لم تتعود بها القصه، ونختم على الواقع المطلق في تفاصيله اللي تقول هذا يتكلم عليه معناتها القصه تتكلم ولكنها لا علاقه لها بالمجرد والرمزي اللي نخدم عليه، يعني الطبقات مختلفة الطبقات اللي تخدم بأعلى ما ثم من التجريد والرمز والفلسفة، ثم أعمق ما يمكن من الواقع ومن التفاصيل متاعه ومن الرائحة متاع الواقع، وهذا يتكلم على رائحة العطور.
2: في انتظار تكون الوصفة الطبية هذه بتاع تشكيل العطور
0: شوقنا متعة كبيرة الحقيقة.
1: شوقنا شي عبد القادر والله
0: متعة واحد يجي كبيرة جدا أستاذ.
3: أنا متأكد وخاصة بالنسبة لك أنت كشاعر وخاصة بالنسبة للشعراء الحقيقيين، لأنه نكتب الحياة لا نكتب الموت والمقابر.
1: أكيد أكيد
3: تعودنا بأن نكتب الجمل والأفكار والمعاني والذوات. هذه عشرة قصص لم تكتب في مواضيعها وفي ظواهرها وفي أساليبها، وطبعا نحن نتكلم على ظاهرة أدبية قصصية اسمها عبد القادر بن عثمان. هذا نتكلم في 56 عام بعد 5 قرون لم

0: الجهوي، وانا ختمت قبل كي كنت معناتها مشرف على صفحتين في الاعلام قبل 98 شهر، صفحتين في الاعلام في النقد الاذاعي والتلفزي، معناتها خدمت على الاعلام الجهوي، هو المنقذ اليوم. يعني شوف انت ما تتعاطى به من الجديه، ساعات ما لقاش في قنوات تلفزيه تسمي روحها معناتها خاصه او عموميه، وهي لا تملك الحد الادنى من الاطلاع والمعرفه ومن رسوخ القدم في هذه الاماكن، في هذه
1: خصوصيه اعلام القرب.
2: احنا نفتخر بوجودك معنا اليوم سي عبد القادر، الأستاذ عبد القادر بن عثمان، طبعا الكاتب الباحث التونسي. زيدا اليوم إن شاء الله في فرصة قادمة مع سي محفوظ تكون ضيف هوني، عنده روحسة تعنى بالشأن الثقافي والإبداع، اسمها مؤانسات ثقافية، نتحدث زيدا عن محرقة السوس، زيدا من أشهر الأعمال، ما نحبوش نظلموها، هي مجموعة قصصية تتكون من 14 قصة. زيدا
0: هذيك احنا رجالة، لانه عندي
2: يرجع بينا ملا قبل الثورة. ها يا سيدي تويس الكل، لو تويس الكل يحب يرجع قبل الثورة تو في الفترة هي.
0: شوف هي
1: مش الكل
0: فصل صغير،
2: اكثر
0: فصل صغير من اخونا صديق سليم يقول لي بتوسع شيء في الكلاش. شوف للاسف معناتها انا عندي حساب كبير مع السياسيين، اعضاء مجلس النواب، اعضاء المجالس التنمويه، الاعلام التونسي، الاساتذه التونسيين، لانهم للاسف الشديد هي حجه على معناتها عمق الفجوه بين الواقع وبين الذين يحلمون بتغييره وهم لا يعرفونه. هؤلاء الذين لا يعرفون الواقع ولا يمكن ان يعرفهم به سوى قصه بهذه الاهميه ومجموعه قصصيه كما محرقة السوس أغاني حياة اثنين، مش لا قصصية متاع الستينات ولا السبعينات ولا في غير العمود والحر والطليعة وما شابه من أحلام وأماني. احنا نتكلم في الواقع، الواقع الواقع الحقيقة المرة، لكنها في أحلى تجلياتها من الإمكان والحلم. وقت اللي أنت تتكلم على الثورة، وللأسف ياس الناس ما فهمتهاش وما تحبش تفهمها وما عنديش القدرة على أن تفهمها من دوره بتربز وكلمة فيها للأسف، لأن الثورة هي بما وقع أكثر من الثورة، ثورة ونصف، ونجم يقولوا 100 ثورة، لأن مواصفات الثورة بنتائجها. وقت اللي الثورة تبدلت مشهد من من من من من, من الطبقة السفلى للأرض إلى طبقة أعلى طبقة، من العمدة للمعتمد للرئيس البلدية للوزير للعميد للشنوة، كلهم في ظرف 3-4 أشهر تنفذ بهم الغبار.
3: شوف سعب كذب نلخص الحكاية، واللي كان معك باش يكون غادي من ممتع ان شاء الله.
2: نعم.
3: ثم زوج شعراء كلاشوا بعضهم قديمة ذي وقت كانت جريدة العمل عندها الملحق الثقافي.
0: واحد
3: اي واحد قديمة واحد قال الزميل وقال له خنت التعبير خانني التعبير فخنت الجماهير. يرد عليه زميله، وزميله تعرفه زاد انت مليح، يرد عليه يقول له ليه خنت الجماهير فخانك التعبير.
2: اي ما الاستاذ عبد القادر يعرف واحنا ما نعرفوش، لازم
3: تقول هو اللي رد هذا الرد برك الرد برك الاخ ما حد يسميه اللي رد هو منصف الوهيبي.
0: يعطيك الساعه الصف تتكلم معناتها الامتاعيات من زيد من ثراء التجربه والفكره والعمق نتاع الاطلاع، يعني مش اي واحد ينجم يوصل بيك الى ذروه الامتاع. الامتاع فن
3: صحيح،
0: والامتاع معناتها انا علاش تكلمت بديت
3: باش في اطروحه كان نظريه يا سعد، اطروحه نظريه،
2: اطروحه نظريه والابداع والمعرفه.
3: رولون بارت، رولون بارت ياكد على متعه النص ولذة النص.
0: صحيح،
3: انا مش هكاك اي واحد حبر
2: برشا ابداع وبرشا معرفه وتفاصيل عشناها معناتها. نحب نشكر استاذ معناتها زيدا المربي والاعلامي سليم سعيد السبيعي اللي هو كان معناتها قام بعمليه التنسيق، نشكر شكر خاص برافو مكسب تونس أستاذ عبد القادر بن عثمان، شكرا على قبول الدعوة، شكرا على كل هذا الامتاع، وإحنا عشنا معك رحلة من الإبداع والمعرفة، وإن شاء الله تكون حاضر معنا هوني في البلاتو.
0: أكيد أكيد ربي يفضلكم.
3: أيوة به
0: أعطيكم هذه الأمة التي تعاني من رجالاتها اللي ما عرفوهاش.
3: مرحبا بك.

0: شكرا استاذ عبد القادر بن عثمان الكاتب والناقد. دونك شكرا على حضورك معنا. فاصل اشهاري راجعين ومواصلين في نهارك زين.
1: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوه يواجهوا العالم بكل ثقه؟ في مدرسه قرطاج التاسيسيه بمنزل بورقيبه التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربه وتفوق. هنا اللغات تولي اسلوب الحياه، الفرنسيه ثقه وتميز، الانجليزيه طلاقه وانفتاح من الصغرى. بخبره 17 سنه في تكوين الاجيال وفرنا لصغاركم اطار تربوي كف، احاطه فرديه وانشطه تخلي القرايه متعه. من الرياضه للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصيه. في كارتاج التاسيس صغاركم امانه في بيئه امنه محفزه وكلها طاقه ايجابيه. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: راديو أكسجين
5: FM. صوتك بالصوت العالي.

0: المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي يوصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى 5 على موجات أكسجين FM.
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من 2 للجمعة من 7 لل11.
2: مون بيبي عزيز وغالي،
3: نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
2: مون بيبي عزيز وغالي،
4: نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
3: مون بيبي عزيز وغالي، عزيز وغالي، عزيز وغالي.
5: مرحبا بكم معنا في مون بيبي عزيز وغالي رفقة دكتورنا المنير. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا.
6: صباح الخير نادية، مرحبا فيك، مرحبا بالمستمعين مستمعي إذاعة أكسجين.
5: مرحبا، نهارك أسعد الأيام.
6: مرحبا
5: مرحبا. موضوع اليوم دكتور
6: التسمم الغذائي عند الأطفال والمراهقين.
5: نعم.
6: تعرف توا فصل الصيف، ارتفع درجة الحرارة وزاد يكثر الازدحام وبرشا مصابين خصوصا في المدن الساحلية، والحالات هذه تتكرر في الصيف، نشوفوا عديد الحالات. ايش هي التسمم الغذائي؟ هي حالة مرضية حادة يعني في حقيقة تجي وتحدث على خاطر تناول أطعمة ولا مشروبات ملوثة بالجراثيم كما البكتيريا ولا فيروسات بالخصوص طفيليات والسموم اللي تبرزها. ايش هي الأعراض الشائعة؟ هي راهو متعدة ويلزم بعض أعراض ديجا دي مدى بينا نبدأ ونعاصوا على بكري. إشنو من أعراض؟ تنجم بعد ما كلاه صغير ولا شرب ماء هكا في شك بعد ساعات ولا حتى أيام راهو من تناول الطعام الملوث يجي بصفة مفاجأة تقيؤ ردان إسهال كرشو تجري دياري آلام موجعة قوية في البطن وإلا سخانة ترتفع درجة الحرارة وتلقاها تحس روحه بعيد وعطيها للنوم، عنده برشا أوجاع في الرأس. علامات الخطورة شنوما وما هكا الشيء ماذا بينا ما نوصلوش خصوصا هكا الصغيرات اللي أقل من 4 سنين على خاطر الجهاز المناعي نتاعهم مازال ما اكتملش. دونك هذاك علاش يلزمنا على بكري اذا فما عوارض نتاع الشياح مثلا الصغير عنده جفاف الفم ولا يبكي بنيش دموع ولا نقص التبول ولا الكميات نتاع التبول تنقص، واذا كان فما خمول شديد هنا نسجعوا للمستشفى ولا الحالات في الحالات هذه اللي يلزم الدواء على بكري. نجم زادة تكون عوارض أخرى، السخانة طالعة برشا وإلا فما دم مع المرض نتاعو، ساعات حتى أعراض عصبية. إيش هي الأسباب؟ الأسباب عديدة، قلنا اللي هي جراثيم بالخصوص فيروسات، فما كروتا فيروس عند الصغيرات. شنو السبب؟ هو عدم الطهي الطعام جيدا كما اللحوم والدواجن ولا سوء الحفظ والتخزين متاع الأغذية. تعرف زادة كيف كيف الأغذية كي نطيبوها ماذا بينا ديما نحطوها في البرجيدات ما نخليوهاش في درجة الحرارة. وزاد نفس الشيء من الأسباب ربما بعض أمراض في يد اللي حضر في الغذاء، هذه زادة من الأسباب الشائعة. زادة كيف كيف أكل الأغذية الغير المبسطرة خصوصا الحليب ومشتقاته كالجبن وغيره، أكل الحليب الصبر ردوا بالنا منه خاطر نجم تكون فيه جراثيم. نفس الشيء كما قلنا عنه يلزم النظافة الشخصية، غسل اليدين بالقدا بالقدا.
5: إيش
6: هي الأسباب؟ أول حاجة يلزمنا الوقاية من الجفاف، نعطيه الصغير يشرب قطرة قطرة. نعطيه هيك المحلول نتاع الجفاف، والا حتى يدر ماء نغليوها ولا ماء معاقة نزيدوها 6 مغارف صحة السكر ومغارفة صغيرة نتاع ملح، والراحة بالطبع على خاطر بتساعد الجسم باش يقاوم هيك الجراثيم. وبعدين نصره باش نعطيه التغذية على خاطر الصغير فقد برشا من الطاقة نتاعو، دونك نرجعوه ونبداو التغذية سهلة ولا أطعمة سهلة العظم كيما شوية موز ولا رغم ولا أرز ولا شوية فرجل ولا حتى هكا الكومبوت نتاع الفرجل باهي ولا جزر، وما ننساوش مع الماء والتغذية. وبعدين نعطيه تغذية ولا أغذية فيها بروتينات باش تقوي له المناعة نتاعو. أما حاجة برك نصحكم بها بربي ما تعطيوش الدويات اللي يجي، راهو أكثرية الأسباب هي فيروسية، دونك المضادات الحيوية ما عندهاش مكان. نفس الشيء ما نعطيوش دويات تحدث هذيك الإسهال، لا، على خاطر نجم عندها مضاعفات. نفس الشيء بالنسبة لدوية الردات نجم تحت المضاعفات حتى عصبية. دونك ما نعطيوش الأدوية ونكملوا بالوقاية. الوقاية هي الأساس. كما قلنا ماذا بينا ما ناكلوش الحاجات اللي في الشارع، هذو حاجة عادية. وماذا بينا ديما نظافة اليدين قبل الأكل. نفس الشيء الهندام والجسم نتاع البائع زاد يكون نظيف وسليم من أمراض، حتى في بعض أمراض جلدية نجم تتعدل المواد هذية. وما ناخذ الماكلة كان من المحلات المخصصة للغرض، ما ناخذوش حاجات اللي هي مجددة في الشارع توا كيما قاعدين نشوف في الأسواق أغذية والشمس تضرب فيها. وزاد نفس الشيء بالنسبة للمياه اللي هي معرضة للشمس، دونك أساس دونك لبعدوا عليها، والجلاس توا باش يجي وجادة يا دونك هذه الأكلات السريعة والكل ما بينا نتأكل، وخصوصا هيك الأكلات اللي فيها المايونيز وغيره، دونك تنجم تكون سبب من التعرضه. نفس الشيء كما قلنا غسل اليدين قبل الأكل بالطبع، الأكثر من شرب الماء النقي نضيف، نبعد على المشروبات الغازية، ونبعد زيادة كيف على الدهون والمقلي. وإذا كان طبقنا الارتدات إن شاء الله بقدرة الله طائراتنا إتقام ديما ديما.
5: شكرا لك دكتورنا المنير، يعطيك صحة على مدنا بكل هذه النصائح والإرشادات، مهم جدا. 29 دقيقة تسمعوا مرام في المواد الإخبارية للتسعة ونص، تابعونا خليكم في الاستماع.
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل11.

0: تحبها. في كل حكش بين خيوط الديليس تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار اسمع 24 درابو واربح كوارجينو مع جبين ديليس. عيش جو المونديال.
1: تبعني
2: الدنيا زينة الدنيا زينة تبعني الدنيا زينة
3: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
4: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة.
3: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح.
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش.
3: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
6: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية. مازلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع توسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية توسية.
8: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة. وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديه لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى. نجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله.
9: ريستورون فودوم في بنزرت دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلة أوتيل النافور. انفو لاين 98 136 214 55 033 038.
10: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
11: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بالشفرها صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويليا حتى 23 جويليا في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد، باش تلقاو البيسين، البحر، المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل صل على الأرقام التالية 56 638 826 وإلا 98 680 804.

قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجي عيش أفنتور ما تنسيش على متن بيرلانيرا من مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموسيقى، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير، جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام.
2: المواد الإخبارية على موجات أكسجين اف ام. مرحبا. جهويا تنظم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببنزرة مهرجان الشباب لصائفة 2026 في عدة مناطق من ولاية بنزرت، وذلك تنزيلا للاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035 وتمشيا مع المخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 2024-2028، وذلك من 18 إلى 28 جوان 2026. ويهدف البرنامج إلى المساهمة في الجهود الوطنية للوقاية من ظاهرة العنف والمخدرات وخلق حركية وديناميكية شبابية وثقافية، والمساهمة في التعريف بالمخزون الثقافي والحضاري والاستثماري وتثمين الموروث المادي واللامادي وخلق فرص للمساهمة في التعريف بالمواهب الشبابية وتشجيعها وتثمين وإبراز الإبداعات والإنتاجات الشبابية حسب متابعة لسعد الفرجاني. تمكنت في الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببنزرت بتنسيق مع مصلحة شرطة النجدة بإقليم الأمن الوطني ببنزرت في مرحلة أولى من ضبط شخص على متن دراجة نارية بحوزته 20 كيلو من المرغاز مجهولة المصدر، كان بصدد توزيعها على عدد من المطاعم الشاطئية بالجهة وفقا لمصدر أمني. وأضاف المصدر ذاته أنه باستحابه لمركز الاستمرار للأمن الوطني ببنزرت المدينة لمواصلة الأبحاث حاف معه، تبين أنه يستغل جزءا من منزله بصفة عشوائية لإعداد وتحويل اللحوم الحمراء إلى مرغاز وبيعها، وبمداهمة المكان في مرحلة ثانية من قبل الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببنزرت ومصلحة شرطة النجدة بإقليم الأمن الوطني ببنزرت إلى جانب مركز الاستمرار ببنزرت المدينة مساء أمس، تم العثور داخل الفضاء العشوائي على 130 كيلو من اللحوم الحمراء مجهولة المصدر وغير مصرح بها لدى المصالح الصحية المختصة. كما تم كذلك حجز كمية من التوابل والمعدات والآلات المستعملة في عملية تحويل اللحوم الحمراء، وباستشارة النيابة العمومية ببنزرت أذنت للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الإدارة الجهوية ببنزرت بحجز اللحوم الحمراء واستكمال الأبحاث للكشف عن كافة ملابسات القضية وفق ذات المصدر حسب مراسلة رانيا ترابلسي. وعلى الصعيد الوطني، أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة إلى ولاية القيروان تزامنت مع الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة، وتحول رئيس الجمهورية بالمناسبة إلى معلم فسقية الأغالبة للاطلاع على تقدم أشغال ترميم هذا الفضاء التاريخي والمحيط المباشر ليه. وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة رئيس الجمهورية لمختلف المشاريع ذات البعد الحضاري والتراثي، ولا سيما تلك الرامية إلى صيانة المعالم التاريخية والمحافظة على الموروث الثقافي الوطني. أكثر تفاصيل في تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد.
4: بعد ما كانت في أقصى الأوقات مسجد وتم اكتشاف عديد الآثار اللي كانت مغمورة لمدة سنوات وسنوات، وتم في الأشغال السور تم ترميمه والحمد لله زاد في وقت قياسي بشرف الهندسة العسكرية. متابعة مستمرة لتقدم الأشغال، ويعطيكم الصحة للتقدم وعلى الإنجاز بسرعة حتى قبل الأجال المحدد.
2: كما طلع رئيس الجمهورية قيس سعيد

0: الزيارة على نسق تقدم الأشغال الجارية بالفسقية، وهي مشروع كان قد أذن بإطلاقه في جويليا من سنة 2025 تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية وبالتعاون مع المعهد الوطني للتراث. ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل هذا المعلم التاريخي البارز وتحسين محيطه المباشر، بما يسهم في تثمين التراث العمراني والثقافي لمدينة القيروان وتعزيز جاذبيتها الحضرية والسياحية. أكثر تفاصيل في تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد.
1: تونس تشع على العالم بالرغم من الناس اللي تخاذوا والناس اللي ما يعرفوش قيمة تونس، ولكن تونس يجب أن تشع على العالم وليعلم العالم كله أن تونس مرارة في كل المجالات، وستبقى إن شاء الله تونس أبية عاصية على كل جهة. القروان تم الاغتيال التراث فيها، التاهية العمرانية كانت المفروض تكون متناسقة مع القروان، ولكن امتدت للأسف في عديد المناطق الجمهورية دون أي تاهية العلمية، ولتم الاستيلاء على الملك العمومي والفوضى اللي تعرفها في عدد من الأحياء. العمل الجاري وتوفير الاعتمادات في كل المجالات إن شاء الله، كل المشاريع لابد من إزالة كل العقبات أمام تحقيقها في أقرب الأوقات، لأن الكثيرين يضعون العقبات باسم الإجراءات وعدم تحمل المسؤولية. اللي يتحمل مسؤولية داخل الدولة لابد أن يتحملها كالجندي على جبهة الشجاعة.
0: عقد فريق العمل الليبي الجزائري التونسي المكلف بتأمين الحدود المشتركة يوم أمس بالعاصمة طرابلس اجتماعه الثاني لبحث آليات تطوير التنسيق وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الأمنية. وأوضحت وزارة الداخلية الليبية في بلاغ لها إن الاجتماع ناقش سبل دعم التعاون بين الدول الثلاث في مجال تأمين الحدود ومكافحة جريمة المنظمة العابرة للوطنية، إلى جانب التصدي للإرهاب والحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية. وأضافت في سياق متصل أن وكيل وزارة الداخلية لشؤون العامة الليبي اللواء محمود سعيد افتتح أعمال الاجتماع مؤكدا على أهمية اللقاء في تطوير آلية العمل والتنسيق الميداني للرفع من الجاهزية في مواجهة التهديدات. ويتنزل هذا الاجتماع ضمن مساعي الدول الثلاث لترسيخ دعائم الاستقرار وتعزيز الشراكة والتكامل الأمني لحماية الحدود المشتركة. كشف رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي رياحي أن أسعار الحجوزات بالشقق السياحية ارتفعت بنسبة 10 إلى 15% مقارنة بالسنة الماضية، مضيفا أن الأسعار تتراوح من 200 إلى 500 دينار في الليلة الواحدة. هذا ودعا رئيس المنظمة إلى تخصيص جزء من الطاقة السياحية لفائدة السوق الداخلية، مع تمكين التونسيين من الاستفادة من الخدمات والعروض السياحية بالأسعار نفسها المعتمدة للأجانب أو بأسعار تفاضلية تراعي قدرتهم الشرائية. وذكر الرياحي بأن المنظمة عرضت مبادرة تشريعية تلزم الوحدات السياحية بتخصيص ما لا يقل عن 30% من طاقة الإيواء للسياحة الداخلية خلال ذروة الموسم، لافتا إلى أنها ما تزال تراوح مكانها ولم يتم النظر فيها إلى حد اللحظة. وفي أبرز أخبار العالم، قال وزير المالية في الكيان المحتل يوم أمس إن الاحتلال انتزع من السلطة الفلسطينية صلاحية التخطيط والبناء في منطقة الحرم الإبراهيمي بالخليل في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى إلغاء بنود من اتفاق سار منذ التسعينات. وبموجب اتفاق الخليل لعام 1997 تحكم الفلسطينيون في التخطيط والبناء في المدينة بأكملها، بما في ذلك مقبرة الأنبياء اليهودية والمسجد الإبراهيمي المجاور لها. وتصنف البلدة القديمة في الخليل موقعا فلسطينيا من قائمة التراث العالمي، ويعيش مئات المستوطنين اليهود بين عشرات الآلاف من الفلسطينيين في أجزاء من المدينة القديمة الخاضعة للسيطرة الأمنية للكيان المحتل. وفي عودة للشأن الوطني، لمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. يكون طقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط وجنوب. أما الريح ستهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. وبالنسبة للبحر سيكون قليل الاضطراب إلى متموج بمنطقة سيرات، وتتراوح الحرارة القصوى بين 28 و 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 33 و 38 درجة في بقية الجهات، وتصل إلى 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا. نهاية المواعيد الإخبارية منتهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفرة على البلاي ستور في لمن. أكسجين FM الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز على أكسجين FM. الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: اصنيعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو.

0: 57 13.
1: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00.
2: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او في دوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
4: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
3: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
5: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
6: أنا جيت وجايبة فرحة.
5: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزيانة يتلقاو.
7: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
8: راديو أكسجين فام،
9: صوتك بالصوت العالي.
10: حديثنا سبورت مع حمزة طيشي كل نهار جمعة على أكسجين فام. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت، هوند، باسكت، تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبين، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أفام. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
11: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل11.

تحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: الصوت العالي.
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين. أفار اليوم في أحسن أفار، أحسن أفار ملا أفار.
3: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل أحسن أفار عليك باجونس إيموبيليير إكسبريس نورا.
4: أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الإجراءات البنكية والقانونية، وانتي بالك مطمئن. اختار الثقة والأمان مع أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-ألف وإلا على 93-175-458. أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
5: صباح النور للناس اللي التحقت بنا توا والناس اللي برونشي على 90 FM على 104.5. دونك توا لافريات من اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا معنا عبر الهاتف مرام العياري باش تعطينا اكثر تفاصيل على افريتنا لليوم. صباح النور مرام.
6: صباح الورد مرام، عسلامة،
5: نهارك زين. اهلا وسهلا، لاباس عليك؟
6: الحمد لله عايشك، ان شاء الله انتم تكونوا بخير، لاباس نحويكم.
5: الحمد لله. دونك مرام، الدنيا بدات تسخن، وحتى العبيد اللي هكا ماهمش انتريسي برشا في سير الايام ولا في الوقت العادي بالكري وبالديار، دونك توا يوليو يلوجوا. نعرف ولي توا الوقايه هذه بداو الناس كلهم يلوجوا على ديار اللي تكون قريبه للبحر. دونك اعطينا شنو هي موجود لافاريات بتاعنا لليوم.
6: باهي، مادام الناس تلوجك على الصيف نبداو بالانونس الاول.
5: أيه.
6: واللي هو افير فيلا بالبيسين الكري في كورنيش للصيف. باهي، الفيلا هذه باش نلقاو فيها ثلاثه صالات، ثلاثه بيوت نوم، ثلاثه صال دو بان، واكيد باش تكون كليماتيزي. باش نلقاو فيها زاده جرده كبيره. نتعدي توا للافير الثاني.
5: أيه.
6: اللي هو زاده فما ناس تحب تلوج تعمل مثل مشاريع في بنزرت، تلوج هكا على حاجه حاضره.
5: أيه.
6: احنا نوفروا لكم فونت كوميل زاده في كورنيش بنزرت على طريق رئيسي. هذا هو الريستوران باش نلقاو فيها بكل المعدات اللازمه، فيه فور لفريجو كونتوار، فيه تلافز، فيه طواول. يعني نخدم طول مراحل.
5: أيه. ديريكت يدخل يخدم على روحه
6: ديريكت. مش بالنسبه للمترو الفونت كوميل 70 مليون البري دو فونت، وبالنسبه للكرو 900 دينار في الشهر.
5: باهي برشا.
6: هاني قلت لك يساعد هذايا،
5: يساعد بالقدايه سورتو في الكورنيش. نعرفوا الكورنيش وخاصه في الصيف، وابار الصيف الكورنيش ديما حفله وديما فيها الخدمه وكل شيء حاضر، يلقى روحه معناها ديريكتومون باش يبدا يدخل يخدم على روحه.
6: فوالا، طوال الانونس الثالث واللي باش نكملوا معاه، واللي هو دار انديبوندونت للبيع في بنزر الجنوبية.
5: اي
6: دار بيبي مساحتها 157 مترو، باش نلقاو فيها غيت شوفي، بروميير ايتاج، دوزيام ايتاج، وتروازيام ايتاج مازال مش كامل معناتها.
5: اي
6: بالنسبة للغيت شوفي باش نلقاو فيها صالة،
5: فيها
6: بيوت، كوجينة، سال دو بان، أبري دو فواتور، و 750 مليون قابل للنقاش.
5: باهي برشا، هايل.
6: ثم هما أفريتنا لليوم مرام.
5: شكرا لك مرام العياري من أجنس إيموبيليير إكسبريس نورا، جبت لكم مرام اليوم أفريت الحقيقة أنا باغاتي، أفريت بهين للعبد اللي تحب تكري باش تتفرهد وباش تتخلع في الصيف وباش يعملوا أجواء مزيانين ويكونوا معناها يعديوا الصيف متاحهم في بلاصة ياسر مزيانة، الفيلا اللي في الكورنيش، كيف كيف العبد اللي تحب تخدم والعبد اللي تلوج على المشاريع وتلوج على الأفريت والفرص في المشاريع. دونك تنجموا تتصلوا بهم، كيف كيف تنجموا تتصلوا بنا على 31 10 80 90، وحنا نعطيكم اكثر تفاصيل على لافاريات. احنا مازلنا متواصلين معاكم في نهارك زين حتى ال 11.

المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

0: الفلاح يحرث الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها ويسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوت جاء صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
1: العشرة وسبعة وثلاثين دقيقة على موجة أكسجين أفام، رجعنا لكم مرة أخرى في دورة المرشي باش نمشي بطوة مع زميلنا سيفون باش يعطينا لمحة على أسعار الخضر الغلال اللحوم البيضاء والحمراء. صباح النور سيفون.
2: صباح الأنوار عواطف، تحية ديما
1: مرام معك.
2: مرام
1: تحية لزميلتنا عواطف،
2: وانتو بتشبوا صوتكم لبعضكم يعني سبحان الله. أنا أول مش نحكي لك الحكاية الكواليس،
1: قل لي
2: تحية ليكم تحت مشيتك ما بين زعما مرام عواطف مرام عواطف.
1: اي
2: في الاخر قلت يقول عواطف ربي معي في الاخر الله غالبك. ما قطفتش
1: تحية ميزاش لزميلتنا عواطف،
2: تحية لكم الزوز والليكيب كله، يعطيكم الصحة وديما منورين الماتينال مهما كان الشخص اللي موجود قدام الميكرو. المهم أكيد اللبو حاجيات السادة المستمعين يكونوا عند حسن الظن امتياحهم. وانا نسمع قبيلك في عمرو دير، انا حسيت وقف عندي عند البواحد اللي حاسس بيني، هو قلبي العاشق اللي دايق.
1: علي سيفون في صوتك، علي في صوتك شوية.
2: عودوني عنيك احبك،
1: الله
2: الله. عندي فم، وقف عندي فم، ما نعرفش عليه ما حبش.
1: اسمع ننصحك حاجه سيفونه، ما عادش تغني برشا لا تنفس الفنانين في المهرجانات الصيفيه، تمشي تفك لهم هكا الليدات يلقاوش اشكاليه معاك. الساعه خلينا نقول لك باللطف والسلام عليك ان شاء الله سيفون، ان شاء الله ديما تكون لاباس، ان شاء الله ديما تكون في فورما.
2: عايشك يا عايشك عايشك، تحية ليك وربي يفضلك، تحية ليك وربي يخليك وكا، والحمد لله قدر الله وما شاء فعل، حدث مرور علينا منه الحمد لله، بفضل ربي سبحانه وتعالى بسلامة والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله
2: الناس الكل. أي سيدي ندخل في صلب الموضوع من روما، ونعطيكم الأسعار اللي موجودة اليوم في مرشي صلاح الدين أبو شويشة في بنزرت. حاجات تبقى كيف ما هي، حاجات أسعارها مزيد مرتفعة نوعا ما، وأشياء بطبيعة الحال تحت شوية الأسعار نتاعها. ندخلوا في صلب موضوع البطاطا بشرق السوم نتاعها، أنا فيها برشا أنواع، فما 1800 حتى ل 2000 أكثر أسعار متداولة. فما البطاطا جيدة باش نلقاها موجودة على 1500، فما البطاطا الجيدة باش نلقاها موجودة على دينار، في حين باش نلقى الطماطم نوعا ما مزيد سومها مرتفعة باش نلقاها موجودة 2500، باش نلقاها زادة 3000، وطماطم الخشينة باش نلقاها موجودة على 3 دينارات 800 بالنسبة للكيلو، في حين باش نلقاو بالنسبة للفلفل المسكي سوم تاعو موجود زوز دينارات و400 حتى لزوز دينارات و800 الكيلو. فلفل الحلو باش نلقاه موجود على 4 دينارات الكيلو. نلقاو بالنسبة للبصل الصوم تاعو تتراوح بين الدينار حتى لل 12%، أكثر حاجة باش نلقاها موجودة على دينار و500. كذلك باش نلقاو بالنسبة للفقوس الصوم تاعو موجود على زوز دينارات 500، أكثر حاجة زوز دينارات
1: 800. الو
2: الصوت مناش واضح،
1: الصوت قص شوية، اي تو رجع سبا
2: واضح واضح. مرام كما قلت لك الفاقوس باش نلقاو هما زوز دينارات 500 زوز دينارات 800، حكينا على فاقوس التري اللي الاكثر يستعملوه في المنازل، فما الفاقوس التري يستعملوه المطاعم، هذاك باش نلقى السوم تاعو موجود من دينار حتى ل 1600 بالنسبه للكيلو. اللوبيا الحمراء باش نلقاها موجوده على 5 دينارات 500، اللوبيا الخضراء باش نلقاها موجوده على 5 دينارات، كذلك فما السفناري هوني باش نلقاها موجوده الربطه على زوز دينارات، باش نلقاو زاد المعدنوس والسلق 3 رباطي موجودين على دينار، كيلو سبناخ باش نلقاه موجود على 4 دينارات، في حين باش نلقاو بالنسبه الباذنجان الصوم تاعو موجود على 3 دينارات 500، بالنسبه لكيلو قرع بوتزينه باش نلقاه موجود على 15%، الكيلو ربطه البجلي باش نلقاها موجوده على دينار. هذه اهم اسعار الخضره. في حين بالنسبه للغله وبطبيعه الحال السيف، وانا نتكلموا يمكن على غله اكثر من الخضره، على الدليع باش نلقى الصوم تاعو موجود على 15%، حكينا الدليع بيعتبر معنا الكلمه الدليع الخشينه 15% الكيلو، فما اللي اقل ب 12%، فما زاد كيف كيف ب 800 خاصة كل الحجم نتاعها باش تبقى صغير شوية. في حين البطيخ باش نلقاه موجود من الدينار حتى ل 12%، أكثر حالة باش نلقاه موجود على 15% بالنسبة للكيلو. عودة التفاح زاد كيف كيف باش نلقى برشا أسعار في التفاح ينطلق السعر نتاعو من 3 دينارات و500 وصولا حتى ل 6 دينارات و500 بالنسبة للتفاح كاليتي البيعية التفاح الصبيبة 6 دينارات و500 بالنسبة للكيلو. في حين باش نلقاو بالنسبة للمشماش المشماش الباهي الشاشي باش نلقاه موجود على 6 دينارات، المشماش الكاليتي العادية باش نلقاه موجود على 4 دينارات بالنسبة للكيلو. الخوخ باش نلقاه موجود خوخ الكبير والخوخ العادي وخوخ بطبقاية بطبيعة الحال، وين باش نلقاه السوم نتاعو بالنسبة للكاليتي الباهي 5 دينارات 800، بالنسبة للكاليتي العادية باش نلقاها موجود على 3 دينارات 500 حتى 4 دينارات بالنسبة للكيلو. هذه أهم أسعار الغلة. في اللحوم الحمراء لا جديدة يذكر مرام الغلية والكوية بطبيعة الحال، وين باش نلقى بالنسبة للكيلو العلوش 64 دينار، في حين باش نلقى بالنسبة للكيلو البقري السوم تاعو يتراوح بين 47 دينار و800 حتى 48 دينار و800 بالنسبة للكيلو. المخلط باش نلقاه موجود على 41 دينار و800، البقري موجودة من 65 دينار حتى 68 دينار، في حين باش نلقى الكبدة العلوش موجودة من 75 دينار حتى 78 دينار بالنسبة للكيلو. في اللحوم البيضاء متعة كبيرة هذه الفترة بطبيعة الحال مع انخفاض أسعار اللحوم البيضاء خاصة الفخاذ. الفخاذ توصل تاخذ 3 كيلو على 10 دينارات فقط، يعني تصور أنت الفخاذ على 10 دينارات فقط. فما الزر بتاع الجيش باش نلقى موجود 3 كيلو موجودين على 15 دينار، بالنسبة للكيلو المذبوح 8 دينارات 500، بالنسبة للكيلو حي باش نلقى موجود بين 5 دينارات حتى 5 دينارات 500 بالنسبة للكيلو. في الأسماك وما أدراكم الأسماك، فما السردينة وين باش نلقى موجودة 6 دينارات، فما الشورو باش نلقى موجود على 5 دينارات، شورو متوسط 6 دينارات 800، شورو نخشين باش نلقى موجود على 7 دينارات 800 بالنسبة للكيلو. فما كذلك باش نلقاو بالنسبة للغزية للماغرو كل واحد يحب يسمي باش نلقاه موجود على 14 دينار، الماغرو والخشين باش نلقاه موجود على 16 دينار و80 بالنسبة للكيلو. كذلك السيليا جودة وين باش نلقاه دينار و800، وفما زاد كذلك 28 دينار و800 بالنسبة للكيلو. الورقة المربية باش نلقاها موجود على 23 دينار و800، القاروس باش نلقاها موجود على 25 دينار و800 بالنسبة للكيلو. كذلك فما يشبه القنبار، هو انت بتبيع القنبار، القنبار هذا كيف كيف موجود باش نلقاو بالنسبه الشفريت. الشفريت شفريت الشفريت اليوم باش نلقاو الشفريت موجوده 8 دينارات الجيدة وعشرة دينارات وثمانية هي بالنسبة للزملاء اللي قبل كنت واحد المعهم طلع فيه صدق صدق
1: ولا تصدق
2: الجل غطة الجل هذيك غطة الجل كنت واحد المعهم نص قديمة صدق يا مرام صدق يا مرام ولا تصدق نص قديمة ولا تخم يا رب يا رب يا رب يا رب علي ومني نبدأ نعيط لك الخبر قولونا في المبيت شنو هكا لما
1: سبحان الله بالحق ساعات حاجه تبدا تعرفها واسمها يضيع
2: كيما تفرط قدم اسمها مرام ونقول العوض ولا بركاين شفريت باش نلقاها موجودة على 8 دينارات ولا كيلو، شفريت أخصى باش نلقاها موجودة على 10 دينارات 800 بالنسبة للكيلو. ثم نرجع للقنبار، القنبار اللي عندنا فيه برشا أسعار أنت والحجم بطبيعة الحال هناك نأتي من إليه راهو قد ما يزيد في حين قلت لك الشفريت باش نلقاها موجودة 17 دينار، كيما باش نلقاها موجودة 18 دينار، كيما باش نلقاها موجودة على 28 دينار و800 بالنسبة للكيلو. هذه أهم الأسعار اللي لقيناها في مارشي سلاح الدين أبو شوجة في بنزرت، تنوعنا قدر المستطاع على أهم الحاجات اللي موجودة، وأكيد إن شاء الله في الأسابيع أو الأيام عليه أسابيع الأيام القادمة نزيدوا أكيد نلقاو أكثر انفراج بالنسبة للأسعار في صالح المواطن التونسي.
1: إن شاء الله. شكرا لك سيفون، كان معنا من مرشي سلاح الدين بوشوشة في بنزر، تعطينا لمحة على أسعار الخضر والغلال للحوم البيضاء والحمراء للناس اللي منزلت مقضات شوكة، خذيتوا فكرة على الأسعار وتنجموا تمشيوا تقضيوا على رواحكم. احنا هكا نكونوا وصلنا الختام من هارك زين لليوم، إن شاء الله نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت وعلى نفس الموجة مع زميلتي نادية شعامبي في لمان الناس الكل.
3: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة وإن شاء

0: بيمنت والمؤسسة دفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بيمنت سهل لك حياتك إيزي زيتونة بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة أمتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس أسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك وديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع أمتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورنا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك.

0: كانك ناوي على عمار انه يعلم لك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوه يواجهوا العالم بكل ثقه؟ في مدرسه قرطاج التاسيسيه بمنزل بورقيبه التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربه وتفوق. هنا اللغات تولي اسلوب الحياه، الفرنسيه ثقه وتميز، الانجليزيه طلاقه وانفتاح من الصغرى. بخبره 17 سنه في تكوين الاجيال وفرنا لصغاركم اطار تربوي كف، احاطه فرديه وانشطه تخلي القرايه متعه. من الرياضه للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصيه، في كرتاج التاسيس صغاركم امانه في بيئه امنه محفزه وكلها طاقه ايجابيه. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: يا فلاحة يا ناس الخير، الخرجة تستنى فيكم، عندكم موعد مع الخرجة ما يتعودش. نيولاند وسانسون ماتر تدعوكم لعرض ميداني كبير للمعدات الفلاحية، ايجي وشوفوا بعينيكم القوة والتكنولوجيا، المعدات اللي تخدم على المردودية وتربحك برشا وقت. ملا ايجي واكتشفوا قوة الأداء والتكنولوجيا اللي تخدم نجاحك. موانسونوز باتوس TC5.30 TC5.90 TC4.90 تراكتور TD40 TD5.90 CD50 50. الخرجة نهار الخميس 18 جوان 2026، بداية من الساعة 9 صباحا في ماطر في ضيعة اللاموشي. كونوا حاضرين وجيبوا معكم أصحابكم وجيرانكم، عدد كبير من الأخصائيين العالميين كبار الفلاحين في تونس باش يكونوا حاضرين في الموعد. لأكثر تفاصيل كلمونا على 29 578 949. نيولاند الماركة الكبيرة على ذمة الفلاح التونسي.
4: راديو أكسجين FM. صوتك بالصوت العالي.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام.
2: المواد الخبيرية على موجات أكسجين اف ام. مرحبا. جهويا يؤدي وزير النقل السيد رشيد العامري اليوم زيارة عمل إلى مقر ولاية بنزرت، حيث يشمل البرنامج زيارة المستودع المركزي للشركة الجهوية لنقل المسافرين بجرزونة وزيارة محطة النقل البري بجرزونة، وكذلك زيارة مقر الوكالة الفنية للنقل البري ببنزرت، زيارة الميناء التجاري ببنزرت، وزيارة محطة الارتال ببنزرت، وزيارة مركز الفحص الفني ببنزرت، وكذلك زيارة مقر شركة إسمنت بنزرت، حسب متابعة فؤاد المحمدي. تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت والمستشفى المحلي حسن بالخوجة برأس جبل، وبالتعاون مع صولة المحلية بالجهة، تنظم الدائرة الصحية بأوتيك وتحت شعار صحتكم تمنى قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمنطقة البسبسية من معتمدية أوتيك يوم غد، وبداية من الساعة 9 صباحا بمقر الجمعية القرآنية بالبسبسية. وستشمل القافلة عديد الاختصاصات، منها عيادة طب الأطفال وطب جراحة الأطفال، إلى جانب الإحاطة النفسية وطب الأسنان والتغذية. كما ستشمل القافلة طب القلب والشرايين والصحة الإنجابية، حسب متابعة الأسعد الفرجاني. وعلى الصعيد الوطني، أفاد رئيس المجمع المهني للنظارتيين بمنظمة كونكت بلال فضيلي بأن النظارات الطبية أو الشمسية التي تباع بالسوق الموازية مجهولة المصدر، ولم يقع التثبت في المادة المصنوعة منها، تشكل خطرا على البشرة والجلد. ولفت إلى أن المادة التي تصنع منها هذه النظارات زهيدة جدا، نظرا لأن أسعار البيع متدنية، مبينا أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن منح التراخيص لتسويق النظارات وبيعها بالأسواق. وشدد رئيس المجمع على أن النظارات التي تباع لدى النظارتيين مصادق عليها من قبل السلطة المعنية وتتماشى مع المواصفات الأساسية المعمول بها، مشيرا إلى أن أسعار بعض العلامات التجارية في المتناول. سجلت وحدة الحماية المدنية 602 تدخل بمختلف المناطق خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 من صباح يوم 16 جوان إلى الساعة 6 من صباح يوم 17 جوان 2026. هذا وأوضح المتحدث باسم الحماية المدنية وفق حصيلات التدخلات اليومية إن الأحصائية تضمنت 315 تدخل في غير حوادث المرور، وأضاف إن العملية شملت أيضا 219 تدخل للنجدة والإسعاف بالطرقات. وفي سياق متصل، قامت فرق الحماية بـ50 تدخل مخصصا لإطفاء الحرائق من جهة أخرى، كما تم تسجيل 14 تدخل آخر ضمن بقية التدخلات الموجزة خلال نفس الفترة الزمنية. وفي أبرز أخبار العالم، شنت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وفق ما أورد الإعلان الرسمي، رغم أعلن واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما ويشمل جبهة لبنان بين الكيان الصهيوني وحزب الله. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشن الطيران الحربي الصهيوني غارات استهدفت بلدة النبطية الفوق قرب مدينة النبطية، أحد أكبر مدن جنوب لبنان، والأطراف الشرقية المجاورة، إضافة إلى ضربة نفذتها مسيرة على بلدة أنصارية في منطقة الزهران. نهاية المواد الإخبارية، منتهو لكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين اف ام المتوفرة على البلاي ستور في لمن.
4: أكسجين اف ام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين اف ام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز على أكسجين اف ام. الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: صناعي وتعب على الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام

0: distrigu du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet sopa distrigu, sayartek fi eyeji emina. Majmoua awes au kibira man qita al-ghiyar asliya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa distrigu, tu offrilkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet sopa distrigu, irafqou, ou bensiha al-karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsash qawta. سوبا ديستريغو افنيو حبيب بورقيبه راس الجبل انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيد على 98 136 448 والا 27 957 613.
1: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
2: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك تذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذا كهو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
4: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
5: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
6: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
7: أنا جيت وجايبة فرحة.
6: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، الزرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسوام المزيانة يتلقاو.
8: أكسجين

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي. تحبك.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
2: المدام. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
1: عندك أورانج.
2: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين ولبلاد اللي تحبها في كل حكة شبان خيوق.

0: هالعمر الكل ما يوفيش،
1: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي، أما وين باش نلقاوها دليل الكل؟
0: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي، طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة، انفو لاين 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقة. على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بن زرت، دور اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلة أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214 55 0 33 0 38.
6: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشفرها دي صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويليا حتى 23 جويليا في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين البحر المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكون

0: الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56-638-826 وإلا 98-680-804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجوالات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجوالين بمنزل بورقيبة.
1: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.

0: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد من لازم تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تابعوا فينا على 90 على 104.5 وعلى السيت نتاعنا www.radiooxygene.in. مرحبا بالجميع، كالعادة موعد يجمعنا بكم انتوا حتى الماضي ساعتين ونص نحكي على تظاهرة رياضية باش تصير في تصير في بنزرت دونك نهار 21. نحكي عليها بأكثر تفاصيل إن شاء الله بعد شوية. رياضة يمكن جديدة على الناس لكن ولت مألوفة اليوم في بنزرت، فما عديد المحبين للرياضة هذه وهي رياضة المشي في الماء. حكينا عليها قبل، هذه الدورة الرابعة ولا الإديسيون الرابعة، الدورة هذه اللي باش تكون إن شاء الله نهار الأحد 21 جوان في بنزرت بمشاركة عديد الجمعيات. بعد شوية ضيوفنا جمعية فازيون كونوا حاضرين معانا، المنظمين للدورة هذية، نتفاعلوا معهم بأكثر تفاصيل ونزيد نحكي أكثر على الرياضة هذه. بيوتيت خبرش ناس مازالت مهيش فهمتها شنو معناتها المشي في الماء، نمشي هكاك في الماء وحدي، شنو نعمل بالضبط، شنو المنافع متاعها. نقاط هذه الكل إن شاء الله نتفاعلوا فيها بعد شوية 31 10 80 90. لكن البداية بالشأن الجهوي متاعنا والمحلي وشنو عنا جديد. أكيد باش نحكيوا على زيارة وزير النقل اللي الناس كل صباح تحكي على الزيارة هذه، شنو مخرجاتها، شنو ربحت الجهة من الزيارة هذه. كالعادة ننتظر ديما من الزيارة هذوما تكون وراهم حلول لإشكاليات عالقة. اسكو هذا صار ما صارش، نقاط هذه كل حاول نحكي فيها. الزيارة مازالت متواصلة على فكرة، لكن ورغم هيك عاملة نسبة استياء كبيرة برشا برشا برشا، وخاصة من مهني النقل غير المنتظم ومن المواطنين اللي ماشي يهدوه من بعض الممارسات اللي في مخاخنا يقول لك مشيت ما عادش باش نروح حاجه كيما هكا. لكن للاسف نعاود نلقاو احنا في نفس الوضعيه. كي تقول لي زياره غير معلنه وبعد نلقى النقاط اللي ماشي لهم وزير النقل اليوم الكلهم سايقين ممسوحين امورهم واضحه، دونك كيفاش وليت زياره غير معلنه؟ معلنه غير معلنه قولونا خلينا نفهموا. والله اون بلوس الحاجه هذوما يقول لك المواطن رانا فدينا منهم. معلنه غير معلنه يا ودي اموركم، اعطيونا حلول صلحونا الوضع، دبروا روسكم، ما فماش علاش تقولونا غير معلنة. لكن احنا ما عاد نعرفوا اللي هي مسيقة الدنيا والأمور كلها واضحة. بعد شوية نوريكم فيديوهات وريكم تصاور تاع مناطق اللي زارهم نزيل كلهم ممسوحين مسيقين، دونك كيفاش غير معلنة الزيارة هذه. على كل اختنا من هذا الكل، الزيارة باش تفي بطلبات الاهالي بالمواطنين، ما نعرفش هذا اللي باش تعلو فيه. انتوكا زميلنا فؤاد الحمدي كان رصد بعض من الزياره هذه، كما قلت زياره متواصله وترقل من عديد المناطق بالنسبه لوزير النقل السيد رشيد العامري، واستياء كما قلنا لمهني النقل غير المنتظم على عدم دعوتهم عدم وجودهم. اكبر مشكله اليوم عندنا في البلاد هي النقل غير المنتظم، تاكسيات الواجهات نقل ريفي، ناس كل تستنى في توضيح الرؤيه في سند رخصهم في كيفاش تمشي الأمور داخله بعضها. تاكسي جماعي شنو مصيره اليوم في بنزرت؟ كل ما يقولوا الوزاره وين الحلول، يقولوا لهم هانا حتى يشوف سيد الوزير، هانا حتى توصل الحكايه سيد الوزير، هانا حتى يلقى سيد الوزير الحلول. اليوم سيد الوزير في بنزرت لكنه ما يستدعولوش المهني غير النقل غير منتظم، وما قعدش لحد الان مع مهني النقل غير منتظم، وهذا اللي خليهم تصلوا بينا توصلوا معنا. وبعد شويه بشير زيري يكون حاضر معنا رئيس غرفه التاكسيات اللي مستاء جدا من عدم دعوتهم لزياره، هم يقعدوا مع الوزير في الولاية باش يجمعوا يطرحوا مشاكلهم ويفسروا له شنو عندهم وما عندهمش. باش نحكيوا في نقاط الزيارة الكل معنا سمينا فؤاد المحمدي. فؤاد صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح النور، تحياتي حمزة، تحياتي لكل مستمعي الأكسجين. بالفعل اليوم سيد وزير النقل السيد رشيد عامري أدى زيارة إلى ولاية بنزرت منذ الصباح تقريبا منذ 9 صباحا أو 9:30 صباحا، وحمل معه أو رافقه في الزيارة عدد من إدارات الوزارة على المستوى المركزي، وكانت هناك جلسة في مكتب السيد وادي وادي بنزرت السيد سلمان يعقوب، وتم التطرق إلى عديد الإشكاليات كما سبقت وقلت أنت حمزة، إلى عديد الإشكاليات المتعلقة بالنقل والملفات المطروحة والانتظارات انتظارات أهل القطاع، خاصة قطاع النقل كما قلت التاكسي والتاكسي الجماعي والنقل البري.
0: فؤاد معايا جوست توضيح، القاعدة في الولاية صارت هي الأولى ولا الزيارات هي الأولى؟
1: لا، القاعدة في الولاية هي الأولى. الانطلاقة كانت في مركز ولاية بنزرت في مركز سيد الوادي، والوزير سيد الوزير قدم واستمع إلى بيانات قدمها سيد الوادي حول واقع النقل في ولاية بنزرت، كذلك الحضور أي جيل من حضرة من أهل القطاع خاصة، وتم تتعرق لعديد الإشكاليات قبل انطلاق في زيارة ميدانية كما قلت، زيارة ميدانية بشكل المستودع المركزي سيد وزير اقتصاد والي والإدارات المرافقة لشركة جي والنقل نقل المسافرين أو المستودع اللي في زرقان هذاك، وطلع على عديد ربما هناك فما بعض النجم نقولوا إخلالات، ربما بعض الحاجات اللي ربما يجب التدارك لها على المستوى البنية، خاصة البنية التحتية في المستودع هذايا، على مستوى الورشات يعني. كانت هناك زيارة ثم قبل التحول إلى مقر الوكالة الفنية للنقل البري ببن زرت، وكذلك حتى مقر الوكالة الفنية للنقل البري، وهناك عديد الانتظارات، انتظار المواطنين في الفيزيت بتاعهم وكذلك، ومع إحداث نقاط أخرى، نقاط محطات أخرى ربما للنقل البري، خاصة على مستوى الفيزيت كما قلت فيزيت كراهب وكذلك في بعض المناطق الأخرى في ولاية بن زرت لتخفيف الحمل أو الثقل على بن زرت. كذلك زيارة من ذات متواصلة هي حمزة، ميناء تجاري أيضا موجود في الزيارة، ومحطة الأرتال بن زرت اللي فما إشكاليات أيضا هناك، وحرص سيد الوزير للوقوف عليها والاستماع إلى أهل المهنة ربما لطرح إشكالياتهم وانتظاراتهم فيه. كذلك زيارة كما قلت مقر شركة إسمنت بن زرت، هذه الزيارة الأخيرة أو الحفلة الأخيرة أو النقطة الأخيرة أو الرحلة الأخيرة لزيارة سيد الوزير كما قلت حمزة.
0: علاش زيارة شركة إسمنت بن زرت؟
1: والله نبيدي نتاه
0: ما فهم حتى تفسير
1: زيارة مقر الشركة، وحسب البلاغ اللي وصل لنا بالطبع الحال هناك زيارة لمقر شركة إسمنت بن زرت، ربما هناك علاقة ربما بهذه الشركة بالنقل ربما، ولكن في العموم هو
0: فما حتى علاقة. لحظة برك بالله سيفون، ما فما حتى علاقة معناتها؟
1: قلت ربما
0: اي ما فما حتى علاقة، العلاقة الوحيدة اللي تنجم تربطها بتيتر بالنقل بتيتر اللي هي حتى علاقة، لأنه إسمنت بن زرت تابعة وزارة الصناعة، وزارة الصناعة عندها وزيرها بالنيابة السيد وزير التجهيز والإسكان، دونك العلاقة يمكن الوحيدة أنه الترانيات نتاع السلع، واللي هي ما أصلا ما تمشيش في بن زرت، دونك شنو العلاقة وشنو هو سبب الزيارة؟ ما
1: ربما يتعلق الأمر بنقل المواد التي اللي في معمل إسمنت بن زرت، كاميونات ربما الشاحنات الثقيلة اللي ربما تمت برشة الشاكيات حول الشاحنات الثقيلة اللي على مستوى بن زرت الجنوبية، وخاصة على مستوى الستة بتاع رفا ميكا، وربما هذا هو من العلاقة لنا. ولكن حتى السيد وزير في تدخله في مركز الولاية ربط عديد القطاعات بالنقل، مثل السياحة أيضا ربطها بالنقل، وهذا طبيعي جدا لأنه يقول لك النقل والسياحة يعني هناك يعني لهم ارتباط وثيق، باعتبار أنه السياح يجي يزبيق النقل ويزبيق البيت المضيفة ويزبيق يعني مربوطة ببعضها ربما الأشياء هذه بالنقل.
0: والنقل هو نعم محلية التنظير انتوكا فؤاد، صحيح كل شيء مربوط بالنقل ومحلية كي نبدأ نحكي على هذا الكل الجميل، لكن عطيني واقع الميدان مغير تماما. دونك لاني جوست ملاحظات بسرعة برقية سي فؤاد، خاطر علاش سألتك قلت لك اسكو سيد وزير مشى للولاية وبعد خرج للسور تيران ولا بدا بالتيران؟
1: بل سيد وزير حط بحال بالولاية قبل،
0: واللي هو منطقيا غلط، معناتها منطقيا واللي هو منطقيا غلط، معناتها من المفروض والي زيارة وزير اليوم للولاية ولاية ما تكونش بمقر الولاية، معناتها ما عندي علاش نمشي للولاية، لا باش نقعد ولا باش نحكي في الولاية، نمشي نعمل زيارة الميدانية نعاون عاين شنو وريت، شنو عندي نقائص، شنو فما إخلالات، نربط مع اللي قاعدين يتبعثوا مراسلات ورا بعضهم ليك للمقر الوزارة قاعدين يجيوني، وبعد نمشي نقعد في الولاية العشية ونقعدوا على الطاولة، يا خويا احكيوا لي انتم شنو اللي عندكم، هاني انا شنو عينت، شنو عندنا وما عندناش. اما تقعد في الولايه وانا عندي مراسلات قاعده تبعث لك متتاليه متتاليه كل يوم كل يوم كل يوم يبعثوا له في مشاكل, جينا باش نقعدوا في الولايه وبعد هيا خلينا نخرجوا سو تيران نشوفوا, ما عندها حتى معنى سي فو يدراو. يعني اليوم باش يمشي لاي بلاصه باش يمشي لها, مشى للمحطه لقاها مسيقه مزينه, باش يمشي للترواتي باش يلقاها مسيقه مزينه, اداره النقل البري باش يمشي للبارك نتاع الكيران باش يلقى كل شيء منظم. معناتها شنو الداعي من زياره هذوما؟ نزيدك حاجه اخرى في البرنامج, قلت لي انت محطه الارتيل, محطه الارتيل جاها سي رشيد العامري راهو قبل وهي خربه ونحكيوا عليها عن 10 سنين اللي هي خربه يا اخي, تستحق زياره اخرى باش نجموا نشوفوا شنو صار, شنو ما مخرجات زياره عمناول, شنو ما اللي قالوا في زياره عمناول, شنو التوصيات وزياره عمناول, وشنو راجع باش يعاين اليوم. معناتها رام يا سي فويت ساعات نشوفوا حاجات في الزيارات هذوما نتاع المسؤولين اللي احنا نستغربوا. اليوم ندخل المحطه نلقى المحطه مسيقه, ما فما حتى كهرباء داخله, راهو هالي بنزرت يعرفوا وضعيه محطه زرزونه, راهو الفوضى اللي في محطه زرزونه والكراهه باللي مقاريه في وسط محطه زرزونه, والكيران ما تلقاش باش تعمل مانوفر نتاعها ساعات بكراهه, فما اللي خدام شركه وفما اللي دخلاه وعباد تعمل في نافيت توصل تحط كراهبه لداخل. اليوم المحطه تشعل, راهو عندنا الفيديوهات, محطه تشعل شعلان من المفروض سيد الوزير يطلع في الكار ويسمع المواطنين يسمع المسافرين ويمشي ديريكت مباشرة المواطن مش المسؤول هو في تواصل مباشر معه, ما انت مسؤولين قاعدوا في الولاية مع سي فؤاد اليوم راه هو في تواصل مباشر معهم كل يوم يوصلوا في الاشكاليات ومشاكل الجهة ونقائص الجهة, لكن ريال مو انا حاجتي التيران حاجتي باش تقعد مع المواطن تسمعوا. حاجة اخرى المهنيين وينهم سي فؤاد اليوم نتاع نقل غير المنتظم اللي قاعدين عندهم توا مدة طويلة, هما سيد الوزير سيد الوزير سيد الوزير شوفوا لنا حل شوفوا لنا حل, ما فما حتى حلول. وقت اللي جا الوزير البنزرت ما قعدوش معاه وما قعدوهمش معاه, كيف تم اعداد برنامج الزيارة اليوم تاع الوزير؟ هذوما كل اسئلة تطرح يا سي فؤاد, وان شاء الله نلقاو لهم اجوبة بعد الزيارة ان شاء الله.
1: نعم حمد صحيح, واحنا كيما قلت زياره بزاف متواصله والانتظار وننتظر انك مخرجات الزياره هي تكون على ارض الواقع يكون فما حلول, خاصه وان جمله من الملفات حملها الوزير ووقف عندها الوزير في بنزرت تهم قطاع النقل بمختلف اشكاله وبمختلف انواعه, والمطلوب كما قلت هو ان يعني ان نخرج بمخرجات او نخرج بنتائج ملموسه ايجابيه تهم قطاع النقل, و يعني تخلي ربما القطاع هذا في بنزرت اللي هو يعني يمثل يعني باش يقولوا يعني امور حيويه جدا في بنزرت, باعتبار عندنا في بنزرت عندنا النقل الحضري وعن النقل الواجهات وعن النقل الحديدي ايضا الموجود, يعني مختلف الاشكال نتاع الانواع نتاع النقل متوفره في بنزرت, ومع تنوع القطاعات هذه قطاع النقل في بنزرت كما قلت من الارتيال من كذا من حافلات من بطبيعه الحال المشاكل تتفاقم, والدوسيات ربما دوسيات نتاع انتظارات ربما المواطن وانتظارات اهل القطاع تكبر وطموحات وقصة طموحات يعلو اكثر فعلا.
0: واضح, شكرا سي فؤاد يعطيك صحة, تحية كبيرة ليك. باش ناخذ معنا بشير جزيري رئيس الغرفة الجهوية أصحاب سيارات الأجرة التاكسي كما قلت عبر استيائهم على تغييبهم من زيارة وزير النقل اليوم لبنزرت السيد رشيد العامري, اللي ماناش فاهمين بالضبط الزيارة هذه شنو باش نربحوا منها, شنو المخرجات باش تكون منها كي نعمل طلة ظريفة اليوم كإعلامي مواكب المشاكل بنزرت الكل مطلع عليهم في النقل وقداش بلاتو نعملوا لهنا حفظهم يمكن أكثر من من من الناس اللي اليوم قاعده تباشر في الملفات هذيا. الكل نحكينا اليوم عملنا الدياجنوستيك نتاعنا, لكن نحبوا الحلول, اعطوني الحلول يا ودي اعطوني الحلول. محطه نقل الارتيل في بنزرت خربه عندها 10 سنين ونعرفوا لي لوبيات باركه معناتها على البورتو باركه على الترام فسخته جمله وفسخته ومازلت مفسخته, اعطوني شنو باش تعمل حل اليوم سيد الوزير زياره المحطه الارتيل ما عندها ما تزيدني وما عندها ما باش تضيف لي حتى شيء. اليوم كمواطن في بنزرت نسمع فيك ونعرف اللي ماهيش تضيف حتى شيء, دونك مسحق الزياره الحكايه باش نجمو نخرجوا بمخرجات. حاجة أخرى اليوم فما عديد النقاط مش واضحة مشاكل, معناتها اليوم كان المهنيين ما مش حاضرين في الزيارة والمهنيين يتم تغييبهم على الزيارة, وانت سيد الوزير اليوم ما تجيش الإذاعة الوحيدة اللي موجودة في الجهة اللي قادر باش توصل بها لأهلي بنزرت ونطرحوا لك مشاكل النقل, معناتها لا المهنيين موجودين ولا الإذاعة تجيها وتتفاعل معاها دونك مع شكون باش تحكي؟ ما فهمتش مع شكون؟ معناتها المسؤول راهو الجهوي، المواطن وصل له مشكله، هو وصلها لك، جيت انت تعم في زياره من غير ما تقابل المواطن باش تفهم شنو فما، وانت اشكاليتك كل عندك، ما فما حد شيء جديد باش تعمله. دونك زيارات كيما هكا ما المغزى منها؟ سيد الوزير والسيد رئيس الحكومه فسرونا ما المغزى من زيارات كيما هكا؟ بهرج كورتيج كامل مصبح ومزمامر في بنزرت، واسمع يلي ما سمعتش راه فما مسؤول في الـ في الـ في, الـ في الجهه، لكن الريال مول مخرجات نقاط زارهم قبل سيد الوزير وفي الماضي القريب عم ناول، وما فما حتى توصيات اتطبقت. اليوم شنو اللي باش يتبدل في بالك سيد الوزير؟ شركه جاوي نقل ببنزرت عندها أكثر من 10 أو 9 كيران ملوحين في البارك كاشتي جدد ما نجموش يخرجوا، وسيكتور وراء القنطرة نتاع بنزرت القديمة، معناتها اللي هو منزل عبد الرحمن، منزل الجميل، العزيب، راس الجبل، غالملح، رفرف، هذوم كل محرومين من الكيران جدد، على خاطر لقينا مشكلة كبيرة وعاجزين لحد الآن كولاد بنزرت باش نحيوا ولاد ودان. في بالك معناتها السيد الوزير عندك 9 كيران من اللي صرفتوا عليهم من دم التوانسة ومن فلوس التوانسة جبتوهم وشريتوهم بالمليارات مروحين في البارك، اللي انت يمكن تو تجم تكون مازلت غادي ولا غادرت من عرش السيد الوزير، ملوحين كيران غادي ما يجموش يتعديوا القندر يمشيو منزل جميل خاطر حرنا باش نحيو دودانات. في بالك اللي دودانات تنحاو لنا بالسيف في بنزرت الجنوبية، معناتها كيران شريتوهم في الاخر ريال مول، ويه اذا كان دولة اليوم عاجزة باش نحي دودان، إذا كان اليوم أهالي منزل جميل راس جبل غالملح رفرف العالي كل محرومين من الكيران جدد خاطر دودانات، إن شاء الله اليوم بعد زيارتك للبارك الكيران هذوما يخرجوا للتيران، يخرجوا نشوفوهم يدوروا اليوم في الشركة، رصتهم كل نهار ساعات يبدلوا يخرجوا كار جديدة يرقدوا كار جدد جدد في بعضهم عين مريم كورنيش يبدلوا لها غدوة يخرجوا كار أجد باش ما ترقدش، باش ميكانيك ما يقعدش ملوح. 9 كيران بالمليارات سيد الوزير هذوما ملوحين في البارك، معناتها ريال مو وما خرجوش، معناتها دونك لهذا ماهوش مفهوم، مانيش فاهمين. ويقول لك ريال مو شنو اللي صاير؟ محطه اليوم تاع زرزونه فوضى، معناتها محطه زرزون اليوم سايقه محلاها مزيانه، شنو باش نزيدوا معناتها ريال مو؟ يعني بحاجات كيما هكا شنو باش نزيدوا؟ من المفروض تجي بطريقه بالحق. فوش ايه سيد الوزير؟ فوش ايه اليوم موظفين عندهم نهارين يحكيوا على الزياره من هالاثنين في بالهم بيك جاي معناتها؟ دونك اذا نحكيوا فوش ايه ونقابل المواطن واللي ما نطلع مع المواطن في الكار ونسالوا مني ليه ونشوفوا اش فما وما فماش ونحكي معاه، مش محطه اليوم زينه ومبرقشه وجوها باهي بطبيعتها ما لازم ترافو لازم نعاودوها مرة في سير الايام. نقول لك تعرف في بالك لكن انا ميسالش نقولها لك سيد لوزين ذكرك بها انه كيران كراها ابراهيم قاري يمين ويسار وفوضى عارمه في المحطه وكيران ساعات ما تنجمش تمانوفري في وسط محطتها. اليوم سبحان الله بقدره قادره نتفرج محلاها الفيديو تشعل شعلين المحطه عندهم نارين هما يحضروا لا ترواتي كيف كيف في بالهم وكاله الفنيه النقل البري في بالهم بالزياره معناتها وناس حاضره. المينا التجاري عندنا مشكله عندنا قديش واحنا نستناو في الحل نتاع الفضلات اللي باش يلقاوه فضلات نتاع لي كونتينير ونتاع لي بريستاتير بصفه عامه اللي اليوم حتى طرف ما حاب يرفعهم لانهم فضلات مختلطه وفما فيهم ريسك، معناتها حتى هيكل ما حاب يرفع الفضلات هذيا. وعندنا مشكله كبيره اليوم في بورت بنزرت اللي هو بطبيعته في حد ذاته مشكله في بنزرت. ان شاء الله تكون فما حاجه مع حطه الترانات مارش كان الخربة ذيك كلها معناتها مازلت تستحق زيارات باش تشوفها سيد الوزير اللي جيت عامليا ولا شفتها ولا تعامليا ولا ذهل عامليا ولا كان مانيش غلط وشفتها، معناتها زيارة باش ترجع لها سنين شنو جديد؟ معناتها احنا مشينا وخدمنا ولقينا فهم حد شيء جديد، انت شنو جديد من الزيارة زعما ولا شنو اللي جبتنا اليوم معك جديد سيد رشيد العامري؟ وزيارة مقر شركة سمنت بنزرت بلا يفسروا هنا فرد مرة ما علاقة هذا بهذا إلا كان محضرين بروجي كامل متاع ترانيت وكذا بالله ينورونا. دونك جميل جدا أنه نمشيوا للولاية ونقعد ونتلموا أكل المسؤولين ونقولوا أنه قطاع النقل قطاع حي ويربط برشا حاجات وفي علاقة بالسياحة، معنا السياحة في بنزرت سيد الوزير راه معنا حتى منشأة سياحية في بنزرت راه معنا شوتيل سانك توال ومعناش كاتري توال اللي يجم طاقة استيعاب كبيرة يزن ايفينمون كبير، لا نجم ننظموا تظاهرات رياضية كبرى، لا نجم ننظموا تظاهرات تستقطب برشا سياح اليوم في برشا الزوار اليوم في بنزرت حتى كانت وينسة. دونك احنا معنا السياحة لعنا النقل اليوم في بنزرت السيد الوزير بعد شوية انتوكا نحكيه عن النقل غير المنتظم اللي غاضب جدا من زيارة الوزير وتم إبعاده منها، اللي قالك نستنى وعنا قد وصلنا وعملنا وقفة احتجاجية قدام الوزارة، وكل ما نقول لهم المديرين والمسؤولين شو عملتونا يقولون حتى يقرر سيد الوزير وحتى يشوف سيد الوزير. اليوم الوزير في بنزرت وعنا مشكلة كبيرة متاع سنات في بنزرت، والتو العباد تستنى فتت العام وهي تستنى باش ياخذوا رخصهم تاكسيات والواجهات ونقريفي، والإدارة بيدها لاقي إشكاليات في الأسنات. وفي الأخ اليوم كي جينت البنزرت سيد الوزير يلقاو روحهم محرومين باش انهم يقعدوا معاك اموال الاطراف اللي تمثلهم النقابيه باش تنجم تحكي معاك وتشوف حلول وتوصلهم هي للمواطنين. دونك هاو جاي الوزير البنزرت وبشي غادر بعد شويه السيد رشيد العامري البنزرت، وماهوش يجي لي ذات اكسجين وماهوش في يعمل حتى حوار صحفي وما انا باش نفهموا حتى شيء. وارزمون اليوم عندنا مجلس نواب في البلاد اللي اموا سمعناك فيه سير رشيد العامري تحكي لنا على التوانسه اللي يحبوا يهبطوا في مطار كرتاج على خاطر عبد الحليم هبط فيه وفيروز ولا ام كلثوم ولا شكوني. اورزمون سمعوك مر، لكن اليوم هالي بنزرت يحبوا يسمعوك سيد الوزير شنو هو الحلول المشاكل بنزرت، لانه الزيارات اللي النقاط اللي محطوطين عندي في الزياره لهنا الكل جيتوهم قبل انت وكل الوزراء اللي قبلك وما تبدل حتى شيء في واقع النقل في بنزرت. وتمنيناك نشوفوك في التيران، يعني غادرنا الناس الكل، طلع في كار مع المواطنين، طلع في الواج مع المواطنين، تحكي معهم طول، تسمعهم هما الشوفرة، تسمعهم هما مش تسمع المسؤولين في الجهة، لأنه مسؤولين في الجهة ما كل احتراماتي اليوم وما كل يوم قاعدين يسمعوا في المواطنين ويوصلوك في المشاكل. دونك ما عنده ما يزيدك مسؤول في الجهة اليوم كي تحكي معه. ونزيدك حاجة أخرى سيد الوزير، عنا إدارة جهوية للنقل في بنزرت راه ماهيش في مشروع في ما في في زيارة في برنامج زيارتك، واليوم تعديت للولاية وبعد رجعت للبارك وعاودت من البارك هبطت للصند لوسط البلاد باش تمشي لمقر الوكالة الفنية للنقل البري، تعديت مرتين ولا هي ثلاثة قدام الإدارة الجهوية للنقل وما دخلتش اللي هي الفيزافي نتاعك. ونذكرك سيد الوزير راه ما عندناش مدير جهوي للنقل، راه عندنا مدير جهوي للنقل بالنيابة. دونك إدارة جهوي للنقل اللي هي الفيزافي نتاعك اللي هي نورمالمون تقعد عندها هي الأولى تمشي لها ليها هي الأولى باش تسمع الإشكاليات، راك ما دخلت لهاش الجملة اليوم سيد الوزير. دونك إن شاء الله كالعادة الزيارة ذي مراش من بعد مقال طويل وعريض تحكيونا فيها على حاجات مهم صايرين سور تيران في بنزرت، لأنه معاناة في كل القطاعات كيما كل القطاعات بنزرت تعاني، وأهمها قطاع النقل اللي مشكلة كبيرة وكبيرة برشا اسمها نقل في بنزرت، وحتى مسؤول مقدر يفض ولا يحل الإشكال هذا. مازلنا متواصلين معكم في لازم لازم، نرجعكم بعد شوية 31-10-98. مرحبا بالجميع.
2: لازم على أكسجين أفان.
3: أكسجين أفان.
4: كانك ناوي على عمار انه يعلى ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
5: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مثمالك. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، ملك المونة على 72-435,000 والا على 93-175-458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
6: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72-471-372 وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.at على www.radiooxygene.at.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM. مرحبا بكم في الموعد الأخباري على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت والمستشفى المحلي حسن بالخوجة برأس جبل وبالتعاون مع السلطة المحلية بالمنطقة، تنظم الدائرة الصحية بأوتيك وتحت شعار صحتكم تهمنا قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمنطقة البسبسية من معتمدية أوتيك يوم غد بداية من الساعة 9 صباحا بمقر الجمعية القرآنية بالبسبسية. وستشمل القافلة عديد الاختصاصات، منها عيادات طب الأطفال وطب جراحة الأطفال إلى جانب الإحاطة النفسية وطب الأسنان والتغذية، كما ستشمل القافلة طب القلب والشرايين والصحة الإنجابية حسب متابعة الأسعد الفرجانية. على الصعيد الوطني، عقدت لجنة المالية والميزانية يوم الاثنين 15 جوان 2026 جلسة في إطار اجتماعاتها الدورية الأسبوعية. وأفاد رئيس اللجنة ماهر الكتاري بأنه سيتم في الفترة القادمة برمجة جلسة استماع إلى وزارة المالية للتداول في مدى تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لعام 2026 والوقوف على أبرز المؤشرات والتحديات المتعلقة بها. كما أشار إلى أن اللجنة ستوجه مراسلة إلى الجهات المعنية قصد الحصول على معطيات مفصلة حول مساهمات الدولة في الشركات والمنشآت العمومية منذ عام 2010. وبين النواب أهمية برمجة جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة المالية بخصوص المذكرة التي أصدرتها الوزارة والمتعلقة بكيفية تطبيق الفصل الخاص بالضريبة على الثروة، وذلك قصد الاطلاع على التوجهات المعتمدة في تأويل هذا الفصل وآليات تنزيله على أرض الواقع وتوضيح مختلف الإشكاليات التطبيقية التي قد تثار في هذا الخصوص. أكدت شركة تونس للطرقات السيارة جاهزيتها للموسم الصيفي، وأعلنت اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان انسيابية حركة المرور على كامل شبكة طرقات السيارة تزامنا مع ارتفاع نسق التنقلات خلال موسم الاصطياف والمهرجانات الصيفية وعودة التونسيين المقيمين بالخارج. جاء ذلك خلال اجتماع عمل أشرف عليه الرئيس المدير العام للشركة بحضور رؤساء الأقاليم ومديري الإدارات المركزية والجهوية، خصص لتقييم مدى جاهزية مختلف الهياكل والمصالح الفنية والتنظيمية استعدادا للفترة الصيفية. وأكدت الشركة أن الاجتماع تناول سبل تحسين انسيابية حركة المرور خاصة بمحطات الاستخلاص، وذلك من خلال الحد من فترات الانتظار وتحسين ظروف الاستغلال إلى جانب استعراض جاهزية الموارد البشرية والتجهيزات الفنية وتعزيز فرق الصيانة والتدخل والسلامة. في أبرز أخبار العالم، تراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم الأربعاء وسط ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل حول الاتفاق الأمريكي الإيراني وقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي في أول اجتماع كرئيس للبنك. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب. نهاية هذا الموعد الأخباري، نتولكم عواطف العوني في الختام، يذكر كافة فريق اسم الأخبار العدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
4: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: لازم على
1: أكسجين
0: أفهم
1: وسيم معكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع، وسيم معكم في زيارة وزير النقل اليوم إلى بنزرت. حاضر معنا بشير شزير رئيس غرفة التاكسيات في بنزرت، رئيس غرفة جهوية أصحاب سيارات الأجرة تاكسي، اللي كما قلت عبر استيائهم من إبعادهم والاستبعادهم وتغييبهم من زيارة الوزير اليوم، اللي من المفروض يستمع لهم، يستمع لمشاكل أبناء القطاع. سي بشير مساء نور، مرحبا بك.
2: مساء الخير ومرحبا، كيف مستمعي اوكسجين اف ام؟
1: رفيق تلمون مغشش، تكومنتي بارتو، ريت كومنتي في باجنا، كومنتي في باج الولايه، كومنتي فيهم الكل.
2: فيه لا متغشش، علاش متغشش؟ احنا فانت كونت، احنا نقابيين نخدموا مصلحه بلادنا، وقت اللي احنا فرحانين كي جا وزير النقل بنزرت على الاقل باش نحاولوا نصلحوا، نحاولوا نصلحوا لي من المشاكل اللي عندنا، خاطر كم كبير تاع مشاكل. لكن وقت اللي ما يقاش استدعاء منظمات وطنيه، وحتى كي سيد رئيس الاتحاد مش موجود في بنزرت، فهم ممثلين على القطاع، على قطاع النقل، وممثلين قانونيين ولا اي طلب باش يزيد الاضافه للوزير باش يعطيه معلومات على خاصه قطاع النقل غير المنتظم. نحكي هل عضو مجلس التنفيذي باتحاد صناعه وتجاره، وقيل ما يقول لي مجالس استدعاء، انا شو نقول فما نقطه استفهام غير واضحه، خاطر باش يكونوا واضحين. انا كنت سيد ما تفطنش ولا تفنطط، ما عرفش من المفروض يقع استدعاء لاطراف الممثله في القطاع، ليش؟ باش يعطيهم فكره للوزير. انا عندي مقترحات كنت حضرت في خدمه السيد الوزير، اللي في مصلحه الوزاره مش من مصلحه قطاع النقل، مصلحه الوزاره ومصلحه البلاد ككل، ما لازمش تعطيها في العالم. لكن كما يستدعاش الممكن على المعنى وما يقاش نقد الاطراف اللي يقع صداعها، كل الناس اللي بتصفق ويعطي الصحه بارك الله فيه، رانا من غير نقد ما نجموش نصلحوا بلادنا. مع كل احتراماتي لاي مسؤول في ولايه بنزرت، اي مسؤول، رانا غير نقد، فما نقد بناء، فما اخلاق في الحديث الوقت باش نصلحوا. احنا سنه 2019 هل يعرفوا المسؤولين تاع بنزرت توا اللي كي جا وزير النقل سنه 2019 عملنا محطة منزل مجيبة بتاع الفحص الفني، محطة الجلاء، فكينا شوية مكتسبات، شوية مش حاجة كبيرة، لكن غزينا حاجة ووصلنا معلومة للسلاح. علاش ما يقعش استدعاء؟ على خاطر الحافلات الخاصة اللي مسيبة في البلاد اللي يخدموا على طريق غلاحهم، على النقل اللي فوضى النقل غير المنتظم في بنزرت، لازمناش نقولوا الكلام هذايا. إذا ما نقولوا الشمس وبرازغة والعصافير تزقزق ونصفقوا، مش معقول بالطريقة هذايا. يلزم ممثل قطاع المهنة المهنة كل نحكي رو جنرال حتى لو تيكون يقع صداع ومثالش، كل واحد ياخذ كلمة ويعطي المقترح نتاعو كما صلاح كبنال، ماهوش عيب. هذه حاجة اللي حبيت نأكد عليها، وإن شاء الله ما تقعش في الخطأ قاعدة فيه. عندنا توا إسناد تراخيص منه هكا، عندنا برشا مشاكل، يقول لك برا ما صدعهمش باش ما توصلش حاجات ماهيش غلط فيه، ماهيش واضحة. فلا مانيش احنا مانيش نعرفوا نتكلموا، ناس مسؤولين على بلادنا، نحبوا حاجه تكون ناجحه في اي موضوع كان، سواء في التراخيص ولا غيره، ما نحبوش تجاوزات. وكي رغم نقاش استدعاء ممثلين على قطاع النقل، تالي نقولها نقطه استفهام غير واضحه. وان شاء الله توصل الكلام هذا يوصل سيد الوزير، يعني انا هابط للوزاره نعرف مين الجايه، ماهيش باش نقف، حتى كي ما في بنزرت في بلادنا باش نخدموا بلادنا، ما نقاش استدعاءنا. أنا يعتبر تعدي على المنظمة الوطنية كيتيكا ولا حتى اتحاد شغل ولا غيره، نحكي كيتيكا. صحيح سيد رئيس الاتحاد مش موجود هنا، لكن فما شكون يمثلوا، فما شكون يقول لك كلمنا رئيس الاتحاد مش هنا، لا فما ممثلين على المهنة ساعة. يعني. على الأقل تكلم عليه بصير في عضو لجنة نقل وفي اتحاد صناعة التجارة وعضو مكتب التنفيذ. يعني ما ما ما ما خاطر نعرف ولا وهل حتى الأطراف اللي حاضرة، كنت نتفرج في التصور تو اللي الحاضرين، ما عرفوش كواليس النقل راهو. ما يكون نوع ما عرفش كواليس النقل، ما عرفش مشاكل النقل، وما عرفش فما حتى النواب، ما نعرف النواب عنده مشاكل كبار يعرفوهم، لكن مشاكل النقل ما ينجم يعطيك الصحيح كان ولد المهنة. يعني احنا في بنزرت عندنا فوضى كبيرة، عندنا حاجات قاعدة تصير، على الأقل كيف شال زرزونة حابين نتمنينا احنا يطلع الإدارة الجهوية للنقل في زرزونة ويشوف المواطنين غادي. اللي نوعية المحاضر اللي قاعدة تصير، نوعية برشا نوع حاجات، يشوف المواطنين. أنا كي كلموني ولاد نقل من الإدارة كل شيء بيصير هنا حبينا ما طلعش، اسمع العباد، جيت بالظبط تسمع العباد، فاهمين المسؤولين على راس والعين والولاية شيء طبيعي، فما بروتوكول، لكن من المفروض يسمع المواطنين، يسمع ممثل العمالة، يشوف
1: بشير كلمة فما بروتوكول بلاي زيو منها بجاربي زيو منها، خاطر هيبة يعني هيبة الدولة. سامحني بشير بالله، لحظة، يعني هيبة الدولة تتلخص في حاجات كيما هكا، فما بروتوكول ودرا شنو. البارح رئيس الجمهورية في وسط قروين في وسط العباد يا بشير،
0: في وسط العباد ويسمع في العباد ويبوس في هذا ويسمع في هذا ودرا شنو هو معناته تنجم نتفق معاه تنجم ما تتفقش معاه تنجم تختلف معاه في سياسته لكن او موا هو يعني في ديلا لوي ميم معناته يقول لك اليوم انا برهبه المواطن وكل المواطنين مسؤولين برهبه المواطن ويا وزير برهبه المواطن ويا والي برهبه المواطن او موا هو متناغم على قاعد يقول فيه هم يسمحهم من بعد حلول ما فماش حلول يعمل لهم حلول هذاك نحكيو فيه تناقشوا فيه ان شاء الله نلقاو حلول للناس كان ما لقيناش الناس هم تنجم كخطه تنقدوا تقول راك سيد الرئيس هبط وسمعت وراك ما لقيتناش حلول اما هذا مسؤول ما يهبطش للناس جمله معناتها انا كان نقول سامحني انا كان نقول تو سؤال للناس اللي تسمع فينا مواطنين نقول لهم سيد وزير النقل تو الحالي في تونس تعرفوه سيد رشيد عامري تعرفوه تو ما يقول لك حد ما نعرفه معناتها
2: هذا اللي يقولون
0: سمعناه مره في مجلس نواب الشعب مره وحيده اللي سمعناه فيها هو مجلس نواب الشعب ولا مرتين نتاع جوازه نتاع قانون الماليه شتوانسه شدوا حاجه برك المطار كرتاج اللي هبطت فيه ام كلثوم عبد الحليم وفيروز ودرا شكون
2: شي حمزة سمعني فم بعض حتى للأسف ولو مازلوا أصحابي وكل شيء بعض صحافيين يبيضوا زاد الحاجات ساعة ساعة راهو كيبان لي فما خطأ احنا راهو ننقدوا في إطار الإصلاح راهو كيبان لي يجي وزير بالزرق احنا لازمنا نربحوا حاجة لولايتنا إذا كان سلطة جهوية ما استدعاش لطلب اللي توصل المعلومة وتتكلم ويستدعوا ويصفقوا بركة هذا مش قدموا بلادنا وخلي تغشوا مني حتى أصبحت أنا كبشير جازيني في بالزرق كل ما نتكلم ولا نهبط فيديو أنا كنت اليوم شابط فيديو سخونة
0: شفاما جديد في الاسناد شفاما جديد في الاسناد
2: في الاسناد من السيد بلاتو عنا لجنة استشارية نهار الجمعة من ضمن المواضيع في لجنة استشارية نهار الجمعة فما النقاط في الاسناد بشاقة اتفاق عليها على ما هو قبل ما شهر مايو فشهر جويليا مش عارف كلهم القائمة الاولية فما عطيت فما ديزابي فما حاجات للامانة في القائمة الاولية انا كرئيس غرفة رأى فيها حاجات مايش واضحة نقدم الاشكاليات اللي قاعده صايره للسيد الوالي ويتحملوا مسؤوليتهم الولايه للامانه وكلامي واضح للناس الكل كي تقع غلطه او تاريخ اليوم هذا من قبل الرخص كي تقع غلطه انا كغرفه عملت اللي عليا وبلغت كتابيا زاده باش كي تصير اشكاليات خاطر اسناد الرخص راه هو صعيب والقانون فيه برشا مشاكل والقانون هو اللي يعمل مشاكل راهو في اسناد التراخيص يعمل مشاكل والولايه تقول لك انا نطبق في القانون دونك زاده فما عوامل تصير برا يجب ان نقرا حسابها الولايه ويقول لي فهمني سيد الوالي شنو هذا خاطر هو سيد الوالي القانون راهو اللي يطبق فيه هو القانون يلزمو فيه اصلاحات وعلى هيك اليوم تونيك الوزير موجوده اليوم على نقاط معينه حتى في سياده التراخيص في اطار الاصلاح يلزم باش يعلم. انا عرفني شيء باش نمشي للوزاره باش نعطيهم المشاكل على تصير كتابيا كتابيا باش تصير من بعد اشكاليه. انا كغرفه ما حبيت نقدم بالقطاع وبتصير حاجه الناس حاكثر ما يمكن بحكم التجربه بتاعي. هو اللي ما سمعوش ربي معه هذيك
0: تقاسي حجة لي أنا وحجة للغرفة التكسير. نحكي إن شاء الله بأكثر تفاصيل وتجيب حذانا باش الجزيري مشكورة تكسحة رئيس غرفة جوية أصحاب سيارات الأجرة التاكسي. بعد شوية نحكي على الدورة الرابعة رياضة المشي في الميب شكون في بنزرت إن شاء الله نهاية الأسبوع على حد من تنظيم جمعية إيفازيون بحضور عدد من الجمعيات الأخرى 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا. مرحبا بالجميع.

0: مصريين معكم في الاسم الاسم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا. كما قلنا نحكيوا على رياضة المشي في الماء، الرياضة اللي نحكيوا عليها عن مدرك نجيبها برشا ناس مازالوا يتسالوا اسكو الرياضة هذه رياضة بالحق، اسكو يعني منظمة، اسكو نمشي البحر نمشي، شنو يصير بالضبط. هذا كل ديما نحكيوا عليه، وهو الراعي الرسمي للرياضة هذه في الإذاعة، وديما يضرب عليها ويتكلم عليها ويفسر لنا، وقاعدين نشوف في الأمبيونس والجو الكبير اللي قاعدين يعملوا فيه ديما كل ما يتلموا في شواطئ بنزرت. نحكيو بيان سور على الدكتور منير عبيدة، طبيب الرياضة طبيب الأطفال والممرن الدولي في رياضة المشي في الماء. دكتور مساء النور، مرحبا بك.
1: تحياتي حمزة، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين متاع أكسجين فام، مرحبا بكل شعب بنزرت اللي احنا فرحانين انه منمثلوا جمعية كبيرة اللي اسمها إيفازيون، واللي هي باش تنظم ان شاء الله نهار لحد جاي 21 جوان بسيدي سالم باش التظاهرة اللي هي ودية صحيح، اما هي باش تجمع على الاقل 11 فريق بالجمهورية التونسية باش نتبرى، وإن شاء الله صبحية نهار لحد نحب الناس الكل تجي وتفرح، على خطر هي عندها صحيح هدف رياضي ولكن زادة صحي وخصوصا زادة سياحي
0: ترفيه،
1: باش نعرفوا بهذا البلاد متاعنا
0: سورتو الرياضة معناتها، خاطر ديما نحكي عليها دكتور وبرشا ناس أصلا تقولنا اسكو يا أخي بالحق رياضة، هو عباد تمشي للبحر تمشي شنو نمشي في البحر، كيف نمشي في الماء، برشا أسئلة قاعدة تتطرح في السياق هذايا، دوك نحكي عليها إن شاء الله بأكثر تفاصيل. سي حبيب الخليفي رئيس الجمعية، مساء النور، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا،
0: شنو أحوالك سي حبيب؟
2: الحمد لله.
0: سي عماد الطيف نائب رئيس الجمعية، مساء النور،
3: مرحبا بك. مرحبا بكم.
0: وسي رضا الغربي من مال المساعد في الجمعية،
4: مرحبا بك. العربي
0: العربي سي عباد سي رضا،
4: مرحبا بمستمعين أكسجين أف،
0: مرحبا سيدي، مرحبا بك. دونك باش نبريزونتيو الجمعية قبل الفصل وبعد عنا بوب نرجع إن شاء الله نحكيو بأكثر تفاصيل على ليفينمون. نبدا معك سي الحبيب، شنو هي جمعية إيفازيون؟
2: جمعية إيفازيون هذه متكونة جديدة فيها رياضيين محترفين موجودة في الساحة توا، وعملنا مسابقات في تونس في كامة الدول الجمهورية.
0: وقتاش بديت الجمعية؟
2: هذه عندها عام.
0: ايه
2: عام.
0: اختصاص ماشي في الماء ولا؟
2: لا لا لا لا، اختصاص ماشي في الماء هذاك الأول. وأنشطة أخرى هي منها ليروندوني، السباحة، خرجات، عندنا برشا أنشطة ثقافية رياضية، فهمت؟ أما الباز الصحيح هو المشي في الماء،
0: تعملت بالأساس لرياضة المشي في الماء،
2: وبما أن هي عندها فيها رياضيين محترفين في سجابة نتائج وتألقت ولت إشعاع كبير، ودير احنا اللي تو في نهار لحد إن شاء الله التظاهر هذه على الشير ناسيونال احنا مش ننظموها، فهمت؟
0: دونك ما نعرفش، يمكن نشاني مع سي عماد الطيف، رياضة المشي في الماء والغرام اللي عندكم ولا بالرياضة هذه هو اللي خليكم تخموا نعملوا جمعية، نعملوا باش نعملوا بها أنشطة، نعملوا تظاهرات.
5: هما اللي مرحبا بكم، هما اللي مشاركين الكل أعضاء جمعية إيفازيون هما أصلا في الكل رياضيين، كل شخص ينتمي للرياضة، اللي سباحة، اللي كرة قدم، اللي باسكت، اللي هونت، اللي كاراتي، مخلطة بوتقة من الرياضات. الحاجة الباهية وأنه أغلبية الرياضيين اكتشفوا أنه باش يقويوا قدراتهم البدنية لقاوا فما حاجة نقصتهم ما موجودة كان في الماء. يعني ريت احنا كيف نقولوا ألعاب قوى اللي نعرفوها بالمعنى الضيق للكلمة ألعاب قوى، هي نفسها موجودة في الماء. نفسها ديسيبلين 50 100 200 300 400 800 1000 هذوم الكل موجودين، لكن يطلبوا قدرات بدنية رهيبة، خطرها في الماء رهيبة، لكن مش الفايدة في القدرات البدنية، الفايدة في اللي كوتش كيفاش باش يوصلوا الجوارات هذوما سالمين زيرو فوت بأقل، كيف ما نقولوا ما يلزمناش نجرحوا الجوار نتاعنا، حتى تتطلب قدرات فائقة وخبرة.
0: نقولك في البر ونتعب وخلي عاد في الماء،
5: فما بالك في الماء. وما شاء الله الرياضة الإشعاع نتاعها كبير ياسر،
6: في بنزرت لا فيغيتي في بنزرت عندنا اشعاع كبير في الرياضه هذه وديجا فم برشا جمعيات وما شاء الله الناس الكل تخدم والناس الكل قاعده تقدم فيها ديجا ولات لي كومبيتيسيون واللي تعرفوا حتى بالاسماء هذاك تابع لكيب الفلانيه هذا تابع لكيب الفلانيه هذاك راهو قوي هذاك يعمل ديال مع فلان باش نجيو نتفرج وليت فما كلي تنافس رياضي بحت ورائع بالفعل رائع والناس بدات تغرب قول الرياضه هذيه
0: تشد
6: اكثر من اللي تشد كيف نقولوا كل كيف كل مخدر صحيح ما عادش تجمع
0: يقصى حاجة لازم نهارك يقصى حاجة
6: يجبك تقوم الخمسة ساي تقوم الستة تكون في البحر ما شتي سيف تكون في البحر ما غير ما تشعر وتقول انت فما تكون مش جاي لا تلقى العبد الكل سابقتك ما شاء الله
0: غرام الناس
6: غرام غرام
0: ولا نحكي بأكثر تفاصيل إن شاء الله علي بن مولي بشي يكون نهاية الأسبوع 31-10-98 باش تفعلوا معنا مرحبا بكم الناس الكل في الاسم الناس
7: لازم على أكسجين أفان
8: أكسجين أفان
9: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
10: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
9: مع تونس فايقين للتسعين
11: عندك أورانج
12: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك
13: ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي
14: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار

0: بين سالم شانش في بنزرت وسط البلاد وين تونسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق. LMB سولار كامباني تنور لك حياتك. نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا، شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. اكسجين اف ام اذاعتكم، اكسجين اف ام اذاعة ولاية بنزرت، الاذاعة الاولى في اقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. اكسجين اف ام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
2: لازم على
3: أكسجين أفان. أكسجين أفان لازم لازم. مرحبا بالجميع، كما قلنا نحكيوا على على جمعية إيفازيون، على الدورة الرابعة لرياضة المشي في الماء. باش يكون حضور عدد من الجمعيات، حضر بحضنا سي حبيب الخليفي رئيس الجمعية، دكتور منير عبيدة طبيب وممرن دولي في رياضة المشي في الماء، رضا العربي العربي أمين مال مساعد، وعماد الطيف نائب رئيس الجمعية، سي كمان سي عماد قبل الفاصل، سي رضا قال سي عماد ولات كيما المخدر معناتها اليوم الناس كلها تلوش، قوم الصباح لازم نمشي نعمل مشي في البحر.
4: لافونتاج في رياضة المشي في الماء هي انا نجم نقول كيما جونغ دو فيروس، يسفي تجي اون سيونس علاش ديما نقولوا بورت اوفيرت، يجي يجرب يجرب الى تخاف لي فيروس من غدا تلقاه الاول في البحر. والعباد خاصة المغرومين يواصل يعني صيف الشتاء، خاطر احنا طول لونطاني توا في الصيف تلقى الأغلبية لي جون بويسك حتى نومبري معناتها أكثر، باغ كونتخ اللي يقعدوا المغرمة فغيمون دي فغي سبورتيف اون فادير اللي هما 6 تاع الصباح في الشتاء تتوبوز لاكسان تقول الشتاء وريح وبرك كيفاش انا نجقو تمشي وتترينا، والعباد يشوف ما برا يقولوا يا اخي فيها الطقس هذا كيفاش كيفاش يترينا كيفاش يروح في الماء البارد انا تحت الخطا. يبقى هذيك هي صدقني حسب
3: شيختها غادي
4: حسب التجربه نتاعي المتواضعه سيكو العمان في الصيف في الشتاء بلوتو خير
3: بالضبط
4: تتمتع للبن. بالبحر وان بلوس فيها دي زيفي بينيفيك في الخدمه نتاعي انا انفيرمي في الماء تعمل فازو كونستركسيون فازو ديلاتاسيون في الصيف فازو ديلاتاسيون في الصيف فازو في الشتاء فازو كونستركسيون ايش يصير تعمل مسكيلاسيون تاع العروق معناتها ديجا منافع كبيره برشا تيفيتي الجلطه الدماغيه الجلطه تاع القلب واشياء فيها برشا فوائد برشا فوائد. وحاجه اخرى نقولها للنساء مهمه برشا سي كو الماء تاع البحر انتي ريد il a été démontré scientifiquement il est antiride
3: يحسن في البشره وهذاك السوسي عند برشا نساء دكتور. شنو هي رياضه المشي في الماء؟
5: هي رياضه
3: خلينا نكمل لك انا خاطر علي السؤال خاطر الناس بالنسبه لهم يمشي البحر يمشي ما يمشيش في الماء يمشي يمشي على الشط يمشي يا يمشي في الكورنيش الفوق يا كان يهبط يمشي في الرمال في اللوطه. دونك نقولوا مشي في الماء ورياضه المشي في الماء شنو هي يا دكتور؟
5: باهي بالنسبه لرياضه المشي في الماء هي رياضة تسمى فتية هي بدأت من 2005 في النورد دو لا فرانس سماها بداها مسيو توما أولين وبدأت في ولاية بنزرت من عام 2005

0: المنافس. شنو هي المنافس؟ المنافس هو
1: المنافس شنو هي الساعة؟
0: هي تمشي في الماء بين السرة والزر.
2: بيان.
0: وتسمى البون نيفو ديميرسيون.
1: إذا يعني تدخل حتى للي ما يفوت صورتك وتحت صدرك.
0: تحت صدرك. تمشي بونشي، تمشي اليد اليمين مع الساق اليسار والعكس، كل مرة العكس.
1: عبارة عومة ما أنت بالمتن بالمشي.
0: أما تمشي. أما لهنا فما حاجة، فما شفت اللي يجري في الهواء ما عنده حتى أوبوزيسيون ولا ريزيستانس. هنا في الماء عندك 6-7 مرات تولي القوة ضدك، معناها يزمك تعمل محاولة وتعمل إفار. دونك سي دو لا كارديو. تو وليت مسابقات، تو نقول لك شنو صاير تو في فرنسا. وليت تو احنا جيشتما هذا البيوت متاع الجمعية متاعنا، ما عادش كان الناس الكبار، تو حشتنا بالشباب، الشباب اللي أقل من 40 سنة، وحشتنا باللي كومبيتيسيون. داير هما تو نرجع تو رجال حبيب شويه، المسابقات اللي عملناها مع فرنسا اللي هي بدات بها، ولينا احنا في تونس نغلبوهم وحتى في بلادهم مش كيما الفريق القومي. باهي. دونك لهنا سي تري امبورطون، فيها برشا خدمه دو ريزيستونس. وكي تمشي انت ربع ساعه في الماء ولا تمشي كيلومتر في الماء كاينك مشيت 3 كيلومتر للبر.
1: صحيح.
0: دونك هنا فما برشا ريزيستانس. وحاجة أخرى، الأعضاء والعضلات متاع البدن الكل تخدم. التنفس، الجهاز القلبي، الشرايين، الكل يخدم. وانت هاك تشوف فيا يعني عندك كل ساعة نضيعوا 300 حريرة، كل ساعة في الماء نضيعوا 300 حريرة، ونعطش ويزمنا نشربه، يزمنا على الأقل لتر ونص بندون لانترينمون. دونك سي تريز امبورطون. دونك هذه من الناحية العضلية. داير جماعة اللي جرى ولي فوتبالور والكل هذه ولا ويجيو باش يقويو العضلات متاعنا.
1: رينفورسمون.
0: وحاجة أخرى، ما فماش برشا حوادث، خاطر نعملو شوفمون قبل. وزيد حاجة أخرى أنا نسميها رياضة المشي في الماء الرفيقة بالمفاصل. داير جماعة الأوفتالمو، جماعة الأورتوبيدي في فرنسا ولات أوردونونس، اللي عنده كالارتروز ولا عنده مشكل في العظم نتاعو يجي يعمل كونسلتاسيون. دونك هنا تعرف دقات القلب تولي حاجة أخرى، كي تجري في الماء العضلات قاعدة تتقوى والريسبيراسيون تتقوى. وزاد حاجة أخرى نزيدك في الرياضة هذه، حتى من الناحية النفسية فما برشا اللي عندهم اكتئاب تحسنوا ولاو بعضه حتى على بعض لبعض الدويات. دونك هذه حاجه. علاش؟ على خاطر اول حاجه البريسيون اتموسفيريك في الغاديكا اقوى. حاجه اخرى الماء البارد كما قال ينشطك العروق ويعمل فازو كونستركسيون. فما الانيونات اللي هما موجودين في الماء هذوك يزيدوا. فما زاد دي هرمون. علاش ولا عندهم الفيروس؟ خاطر يلقى روحه ناشط. فما هرمونات اللي هما السيروتونين والاندورفين وغيره اللي هما يجيو هكا اللي عندهم مشاكل بالتيرويد الدرقي
1: الغص.
0: فما الغص هذوك على خاطر فما اليود في البحر. دونك عندك والشمس يجيب لك الفيتامين دي. دونك عندك كان منافع ودونك يقوي العضلات.
1: في الصيف فهمناها، في الشتاء كيفاه؟
0: في الشتاء
1: قال لك عماد في الشتاء خير.
0: انا في الشتاء حتى الكومبينيزون اللي مطلوبه ما عادش نلبسها، اللي بدا نولف
1: تهبط ديريكت
0: ديريكت. بشويه بشويه تدخل مش
1: اي بيان سور. ما قصدي تهبط من غير كومبينيزون.
0: ما غير كومبينيزون يلزمنا صباط، لازم دي شوسون، لازم الوقايه، ويشرب برشا ماء، وزيد ديما ما يدخل للبحر كان فما مؤطر ومساعد مؤطر، يعني ديما ممرن ولا كوتش اللي هو باش يأطر الجماعة ونمشيوا على برنامج مش على باب الله. احنا نترناو على الاقل 4 ايام في الاسبوع، ثلاث ولا خميس والسبت ولا حد، الستة متاع الصباح حتى السبعة وربع سبعة ونص، فهمت؟ والخدمة زادة مخططة، فما يشوفمون، فما احماء، احماء لمدة 10 دقائق اساك، وبعدين في الماء لمدة 10 دقائق، وبعدين نبداو تصاعديا بشوية بشوية ونبداو وكما قال صديقي فما مسافات توليت كومبيتيسيون والكومبيتيسيون فيها 100 متر وفيها 50 متر ومانو وغير وافيك باغي.
2: سي الحبيب اليوم الجمعيه باش تعمل تظاهره باش تكون هلا حد ان شاء الله 21 جوان هي الدوره الرابعه معناتها هذه فوالا باش نحكيوا عليها باكثر تفاصيل شنو محضرين شنو ينتظر في الناس هلا حد.
3: هي احتفال كبير ياسر هلا حد مجموعة ضم 11 فريق ليش فريق أقل فريق فيه ما بين 20 و 25 30 حتى الفم ال 40 صدير فما ما يقارب 500 متسابق
2: أقل شيء 10 11 فريق
3: أي
2: أي وال تترجلوا الدكتور خليها
3: وال وبالنسبة بالنسبة لل
2: 10 11 فريق بخلاف إيفازيون منظم البطولة بإيفازيون
3: بإيفازيون احنا صحيح عندنا شويه تعب خاطر احنا نحضروا في كل شيء كل شيء لوجيستيك والتنظيم والبرشا خدمه اما نصون فيير خاطر كونوا احنا جمعيه عندها برسك عام وولت عندنا اشعاع كبير ياسر وعطونا ثقه دفاسون باش
2: نقدموا شنو اللي خلينا نتعداو من لونترينمون العادي اللي حكى عليه الدكتور ليفينمون كيما هكا ولا كومبيتيسيون شنو نعملوا شنو باش يصير في الكومبيتيسيون سي الحبيب
3: كومبيتيسيون هذه بون الكومبيتيسيون هذه فيها 50 متر و100 متر و4 × 50 متر بون كل مره نبدلوا المره هذه فيها 50 و100 و4 × 50 بي. بالنسبة للمجموعة المجموعة الكل هي الناس كلها تحضر تحضر بالكومبيتيشن هذه وفما تنافس وفما من بعد لي بيداي شكون أكثر هي ديما فما تنافس شكون اللي
2: كيما أي رياضة
3: أي كيما أي رياضة فهمتني دفاسون اللي باش
2: شكون الأول شكون الركور وشكون كذا
3: ديما عندها وكما قال سي عماد احنا نعرفوا بعضنا نعرفوا بعضنا خاطر فما رياضيين معروفين فهمتني يبدو فلان فلان فهمتني كيف انا مثلا ما يعرفوني الكل خاطر انا شاركت في فرنسا وجبت دمي داي شاركت في الجزائر وجبت دمي داي استدير يعرفوني حتى على شان انترناسيونال مش
2: انا بديت تتحرك سبور هذه
3: بصفه كبيره
0: قريب
2: خلينا من فرنسا خاطر هي بريتو بدات الرياضه هذه بدات تتحرك ولات
3: ما احنا تو ما يقارب 22 23 جمعيه في تونس استدير نمبر كبير برشا مو ماشي يكبر فهمت نعطيك حاجه اخر مره عملنا الكومبيتيسيون في سوسا انا البرا وهما يكمبيت واحد جاني الاول والثاني والثالث ناس ولاد سوسه خلي بلي شنو هذه ما يعرفوهاش فهمت شنو هذا خطوة المشي في الماء ونعطيه بسطه كل شيء وثلاثه نهزهم رئيس الجمعيه نتاع سوسه خلي في سوسه عندنا جمعيه خطوة عندكم ها رئيس الجمعيه نهز استدير ناقصه شويه
2: صحيت ناس مازالت مش فاهمه كل لك يمشيو في عام وفي جو هذوما البر ما فاهمين اش فما ما فهمش
3: هي راهي فيها تكنيك كبير برشا وفيها قوانين وفيها برشا حوايج راهو مش كأي رياضة كأي رياضة فيها برشا قوانين وبرشا حوايج مش مسيبة امشي في الماء وكاو لا
2: بالضبط اعطينا فكرة سي عماد شنو باش يصير بالضبط كملنا على بدا سي الحبيب فما 50 متر فما 100 متر فما 4 × 50 متر شنو معناتها شنو يصير معناتها كورس يبداو متصفين جرا وشنو
4: كاتيجوري وقاع تلمينا ال 11 نيكيب كل كيب تبعث منها يعني ممثل نعملوا دي رينيون
2: تحضيري
4: نقولوا تحضيريه كل كيب تبعث ممثل او زوز ونحطوا البرنامج اللي باش تقع عليه المباريات البرنامج اللي باش تقع عليه المباريات لازم يكون ينشا يعني مجلد ما ينشأش فيه يعني نوعا ما مثلا من الانحياز مثلا انا نقول ما عنديش اولاد صغار الوغ ما نقترحش
2: اولاد صغار
4: فوالا يزم يكون البرنامج محايد
2: كامل في الناس الكل
4: والناس الكل باش تخدم عليه
2: اوكي
4: باه نحطوا نبداو بالفرضيات نحطوا مثلا الاعوام نقولوا عندنا بنجامان بوسا عندنا بعد مينيم عندنا كادي عندنا جينيور عندنا ماستر من الى من الى من الى هذوما باش يتنافسوا ضد بعضهم
2: فالرياضه هذه لازم الاعمار كيف كيف
0: لا
2: ما تجمش
4: لا ما تجمش
2: نجم صغير مع كبير ولا
4: لا لا
2: لازم الاعمار قرب لبعض كاتيجوري
4: لي ديسيبلين
2: اوكي
4: لي ديسيبلين
2: اوكي
4: وقتاش نجموا نعملوا أعمار مش كيف بعض. وقت اللي نعملوا الديسيبلين متاع اللولي في الديسيبلين متاع اللولي التناوب في الديسيبلين متاع التناوب الأصل هي في القوانين العالمية تكون خلطة رجال ونساء الأعمار تو كاتيجوري
2: كبار صغار
4: كبار صغار. ما أنه احنا في تونس مازالت الرياضة حديثة ونحب نشاركوا أكثر ما يمكن. مش معقول أنا نجي نحط ولد متاع 17 سنة يتنافس مع راجل 74 سنة ولا 60 سنة هنا بشي يربحوا بطريقة سهلة ظاهرة يعني النتيجة بتكون ولينا احنا نعملوا أكثر تنظيم وفيها أكثر تعب وأكثر تولي المسابقات أطول لكن مش نشاركوا الناس اللي تلعب في رياضة المشي في الماء الماكسيموم يعني كي نعمل أنا بنجاما وبوسام بعضهم ميني ما بعضهم كاديم ما بعضهم يولي تنافس نزيه.
2: هذا مش يصيرها لحد؟
4: هذا بإذن الله لحد
2: 50 كيفاش مثلا؟
4: 50
2: يتصفوا شنو؟
4: لا لا لا لا لا عنا سكون أبيل أن سيركوي في الماء
2: باه
4: نابطوا عنا المشرفين يحطوا لي بيكي
2: باه
4: البيكي
2: بالعرضة؟
4: لا هتنفصلك نحطوا بيكي بجنبها بيكي أخرى بعضهم 400 على بعضهم
2: هذاك ديبار
4: هذاك ديبار ثم نبعدوا 700 ونحطوا بيكي أخرى ثم نبعدوا 700 ونحطوا بيكي أخرى
2: باه
4: الانطلاقة تكون من الشاطئ هذه تكون للأعمار الصغيرة اليوم فوق وقوي نجموا يجليوا ينطلق من الشاطئ وقت اللي يوصل البيكي الأولانية نتاعو يعمل بوك اللي يدور عليها يمشي للبيكي اللي بعيدها 700 من 700 يعاود يرجع 7 4 7 يلقى البيكيه يعاود يدور عليها ويرجع 7 4 7 ويدور ويرجع 7 ويخرج دي 50 متر بالضبط
2: واضح
4: ينطلقوا زوز واحد على اليمين واحد على اليسار
2: تتلعب زوز
3: بزوز
4: واحد من الفريق هذا واحد من الفريق هذا شيكون حماس اكثر احنا عشنا بالسبكتاكل
2: اوكي هذا خلي فرصه اكثر للمتابعين
4: والجمهور
2: شي تبقى الزوز هذوكم
4: والطريقه اللي وقع بها تنظيم لبيكي مش عشوائيه راهي طريقه مدروسه عملها سي عز الدين سميري سي عز الدين سميري ونوجه له تحيه من هنا لانه تفادى باش يكون حتى اكسيدون بين الزوز جوالات
2: بعد
4: خاطر فيها ديسيبلين ما لازمش يتلقاو واحد يشق على الاخر خطر ياسر يعني الحماس والسرعه القويه نتفاداو لي زاكسيدون عملها بالطريقه هذيا ويعطي الصحه المره هذيا باش خليهم في اريحيه يجري
2: دونك انا 50 100 و 4 × 50 زوز رجال زوز نساء
4: زوز رجال وزوز نساء في اللي كاتيجوري تاع الاعمار نتاعهم
2: سيدي ذا نتصور يعني برشا جو لحد شكون تنافس كبير
5: نورمالمون من المنبر هذا نعمل اون انفيتاسيون للعباد الكل ان شاء الله يلتحقوا بينا سي ان سبيكتاكل افواق وفرصه باش يزيدوا يتغرموا وفرصة لنا احنا باش ريكروتيو اي سورتو لي جون خاطر المستقبل هو في لي جون حسب مرة صحيح الكبار موجودين احنا تنجم تقول كيما سيمونيير سي سي سي الخليفي هما لي فونداتور مي سا نمبيش باش تتواصل لازم اجيال تتداول عليه اي سورتو لي جون معناتها ما المنبر هذايا ماذا بينا لي جون يلتحقوا بينا ماهمش باش يندموا ديما نعاود نقولها جلو دي جلو خدي راهو ال الفيروس يسفي يهبط مره سيء وننصحك انت سي
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نحاول نطلب حداكم دكتور اكثر من 20 جمعيه نتصور في البلاد الكل معناتها وقيت نتاع الجامعه ومتى تنظم الامور
0: بالفعل هو تو
2: تولي بطوله رسميه وحماسيه
0: هي فما جامعه الرياضه للكل
2: بيان سور للجميع
0: للجميع وقاعدين نحاولوا وزاد فما جماعة التريتلون هو في فرنسا ديجا هي الفيدراسيون فرنسيز دو روندوني هي اللي شدتها ان شاء الله نتوا جماعة التريتلون بقدرة الله تعمل لنا جمعية وجامعة وتكون مؤطرة فيها فنيين فيها إداريين فيها أطباء يعني جاء خطر الصحة زادة كيف كيف كل المرافق وتولي عنا قوانين وباش نكونوا مدربين جدد زادة كيف كيف باش نحبوها تمشي على خطرية بصراحة يعني ما تتكلفناش برشا تكاليف ولكن تفيد برشا انا نجم اي رياضه
2: ما فهمت وي كما تكلفش حتى إيه حتى ليكيب مونيت نتاعك ماهوش حاجه كبيره
0: صحيتك حاشتنا جوست في شتاشاتي هذيك الكومبينيزون اللي هي
2: كما قلت نحي علينا
0: لا مش الناس كلها، خاطر فما ناس احنا نخافوا على الصحه نتاعنا.
2: يا خويا كي هو يحبنا حالنا صحيا ديريكت خير من كومبينيزون حالنا
0: ويحط شوسون ولا حتى سبيدري قديم هذا اش طالبين. والتكاليف زاده عندهم اشتراك سنوي رمزي وللشباب فريمون بريسك حتى شيء. وبالعكس احنا نشجعهم باش نزيد نكونوهم زاده في الرياضه نتاع السباحه في الجري ودي روندوني وزاده نعملوا جو زاده كونفيفيال. راهي ما تنساش اللي هي فما كي تجري مع الناس اللي يقول بحر يقول شيخه ويقول تفرهيده الناس تتجمع وزاده عندها زاده حاجه بيئيه اللي زاد راهو بعد مره على الاقل في الاسبوع ننظفوا المحيط نتاعنا. يعني نخدموا كل بلديه واكثر ونطلبوا من جماعتنا هي مدامنا في اللازم لازم نقولوا صحيح قاعدين نخدموا وننظفوا المحيط نتاعنا.
3: في الرمال مشينا
2: ترينيو وين تترينيو؟
0: احنا نترينيو ورا المناج اول أوكي. جماعيه ورا المناج في سيدي سالم.
2: والايفينمون وين باش يصير غادي؟
0: والايفينمون باش تصير فما بالضبط
2: ورا المناج
0: سيدي سالم
2: ورا الخراز بالضبط فوالا. دونك الايفينمون باش يكون هالحد وقت نبداو؟
0: نهار الاحد نبداو من 8 نتاع الصباح حتى الماضي ساعتين.
2: باهي برشا باهي برشا نهار الاحد
0: الصبحيه كامله يجيو يتفردوا
2: ونهار الاحد باش تلقى البحر معبي بطبيعتك. دونك كفرصه باش الناس الكل تكتشف.
0: خذينا كل
2: الطرف. لا فاهمك انت خذيت بلاستك اما قصدي باش تلقى البحر معبي باش الناس تجي تكتشف. يعني فرصه للجمهور يجيكم اكثر ويكتشف اكثر نهار الاحد من 8 الماضي ساعتين في سيدي سيدي سالم فوالا. هذه الدوره الرابعه مشاركه اكثر من 10 انديه ولا جمعيات. وين ماشي مازالت مش واضحه ولا
4: لا؟ والله لاباس بالنسبه لي نحن تو لا فيغيتي.
2: الساعه جمعيات اكثر وين بنزرت ولا مفرق؟
4: الجمعيات اللي سنتراليزاسيون موجوده بين بنزرت وتونس اكثر واحد.
2: اي
4: وتويكا الحقيقه
2: تونس وين؟ مرسى قمر
4: تونس المرسى سيدي بوسعيد سيدي بوسعيد
2: ايوا
4: يعني المرسى قمرت
2: الاخرين وين؟ سوساوين مستيروين مهديه
4: موجودين موجودين
2: موجود فيها جمعيات موجودين
4: المهديه سوسه قليبيا مازال التميم
2: وهذوما
4: هذوما اللي جايين معانا باذن الله.
2: مهم برشا خاطر ابار الدوره نحكي انه الرياضه تمشي اكثر للمناطق الساحليه. انا برشا نورمال صفاقس قابس جربه هذوم كلهم جرجيس علاش ما يعملوش جمعيات؟ باهي برشا باش يلتحقوا بكم. لو قلت لك الرؤيه ظاهره ولا مازال للتتويجات والالقاب مفهومه ولا مازلتوا؟
4: لا انت ايش تقصد سي حمزه؟
2: يعني تعرفوا عارفين ابطالكم وين والابطال شكون ولا مازال
4: مش عارفين؟ اي اي ديجا منحصر ديجا في المشاركات اللي باش
2: تقول لي كي راهو العباد في الكومبيتيسيون نعرفوا
4: نعرفوا نعرفوا يعني نعرفوا كل فريق فاش مختص. فما فرق عندها في لي جون، فما فرق عندها في الكبار، وفما فرق عندها في النساء لا فيغيتي، فما فرق عندها في الشباب الصغار. يعني كل فريق نعرفوه كيفاش، لكن الحاجه الباهيه جميع الانديه في نفس الاتجاه. يعني حتى من هذا من المنبر هذا كي نقول رانا عندنا نفس الرؤيه من غير ما ديما نحبوا اللي جاي ورانا يخو المشعل
2: بالضبط.
4: وقبيلي الحق انتم ما جبتوا يعني قلتوا يعني الرياضه هذه قاعده تتكون يعني باش تنصهر في جامعه. بالفعل هي جامعه تليتنو هي اللي تبنتنا. نشكر من المنبر هذا مدام نزيها قويده اللي قايمه بمجهود كبير هي وسي عز الدين السميري باش يفرضونا على على جامعه التلياتلون والبارا تلياتلون. علاش؟ خاطر الرياضه جديده وقد ما تكثر لي زيكيب يلزمها تاطير صحيح ولا لا؟ يلزمها زاده كيما نقولوا ستاتيو صحيح
2: بيان سور.
4: هذا الكل
2: هذا امور قانونيه منظمه
4: امور قانونيه اكثر. هنا قد ما تكثر الجمعيات واحنا هذا اللي حاصين عليه في اكيبنا للجهات اللي قريبه منا قاعدين نخدموا. انا نمشي راس الجبل لكي بلوخه تمشي من القليبيه مثلا مشاو لمازال التميم، من مازال التميم مشاو لنابل، من نابل مشاو الحمامات. كل ليكيب قاعده في جهتها قاعده تخدم وتعمل في اشعاع
2: بالضبط
4: باش تشهر الرياضه الماكسيموم وتولي عنا كما نقولوا قاعده. القاعده هنا يلزمها بعد تاطير قانوني
2: بالضبط.
4: ان شاء الله احنا اللي تبناتنا حتى التوا وقاعده تدافع علينا هي الجامعة نتاع التلياتلون
2: بالضبط. سي الحبيب شنو نجمو نقولوا في الختام؟
3: أول حاجة نشكروك يعطيكم الصحة وإن شاء الله تكون نهار الأحد تكون إيفينمون كبيرة
2: في الميكرو باش نسمعوا. أوكي
3: إن شاء الله تكون إيفينمون كبيرة وتحضر الناس الكل وماذا بينا الشباب في عود القهاوي و بالعكس احنا ماذا بينا نأطروهم ونجيبوهم معنا خاطر هذاك الهدف نتاعنا. ودير عندنا فما شباب اللي كان ضايع شويه وقت يدخل معنا اصلا خاطي البحر وخاطي كل شيء احنا ككبار نأطروه خاطر احنا اولياء وعندنا اولادنا وعندنا واللي منضبط ويبعد على برشا حوايج. وهذيك هي الحاجه اللي باهيه منها رياضيا ومنها
0: اجتماعيا
2: واضح سي رضا.
5: بالنسبة لي أنا ديما نقول ونعود نقول إن شاء الله التظاهرة هذه تكلل بتكلل بالنجاح وبقدرة ربي نستفيلو فما كان الخير. نتصور اللي لي جان بيان سور باش يجيو باش يتفرجوا ما غير ما يفيق باش يعني يتأثر ويشوفي كما قلت لك يجرب سيء. والحاجة الباهية اللي تتطلب حتى معدات
2: بالضبط
5: سبادري قديم وعريان وكم احنا نعطيوك المريول والافونتاج اللي عندنا سكو لي جون غراتوي
2: بالضبط
5: مش نشجعوا لي جون باش نخرجوهم من اليوم فيه. وان بليس عندنا ان بتي بروجي انا وسي منير عبيده باش نعملوا ناتاسيون في البحر هذه اول بادرة باش نعملوها في بنزرت. نعلموا كالصغيرات السباحه لي الحاجات البازيك نتاع السباحة باش ينجم يجوس على اللي يقدر نعطيه كونفيونس في ثقة في روحه يتعلم يعرف مثلا كيفاش باش يعوم ويتعلم ما يبانيكيش يعطيه كيما قلت لك خطر الناتاسيون في الماء في البحر مش كيف البيسين. وحنا اون بروفيت بويسك الصلاعة يعني الاولياء يجيبوا صغيراتهم ويطمنوا عليهم ما خاطرش احنا ابخيتون نحسهم اكثر من اولادنا ستون ريسبونسابيلتي على سلامتهم. اون بلوس اللي يدخلوا الكل بسيرتيفيكا ميديكال وعندنا اطار طبي شبه طبي ديجا يعني
2: الامور كلها منظمه. فوالا سي مادة طيب
4: انا من المنبر هذا ندعو جميع اهالي بنزلت وحتى اللي قراب لينا في تونس باش ان شاء الله حد يكونوا في الموعد معنا السبعة متاع الصباح في شاطئ سيد سالم وراء دار الشباب الخلاص على خاطر ايفينمون رائع باش يراو عرس رياضي بأتم معنى الكلمة باش يراو روح رياضية وباش يراو خدمة 11 نيكيب كيفاش قاعدة تخدم بالفعل باش تقدم ناس تلعب في رياضة في اسبري
2: بالضبط
4: حاجة نظيفة وفي مناخ نظيف. يعطيكم الصحة
2: دكتور. على حد بعد ماتش كيب ناسيونال نورمالمون
0: ان شاء الله تربح ليكيب ناسيونال. احنا توا ديما نكونوا متفائلين جاتنا الغصره وخيبه امل ولكن الحمد لله
2: ان شاء الله.
0: واحنا نقعدوا ديما نحبوا بلادنا ونحاولوا في كل المجالات نرفعوا بهالبلاد وهكا ليش توا كلنا ركزنا على الشباب خاطر هو المستقبل. وانا من خدمتي من موقعي وكل شيء لاحظت الشباب يزموا اكثر تاطير واكثر برامج والرياضه ما تنجم كان تعاونوا صحيا واجتماعيا وان شاء الله بلادنا ديما
2: ديما لاباس
0: ديما لاباس.
2: ميرسي بوكو دكتور مونير عبيده يعطيك الصحه. سي رضا العربي يعطيك الصحه من مال المساعد. سي عماد الطايف نائب رئيس الجمعيه ورئيس الجمعيه. سي حبيب الخليفي جمعيه ايفازيون اللي نهار الاحد تنظم التورنوا هذه ولا الدوره الرابعه لرياضه المشي في الماء اللي باش تكون وراء الخراز في سيدي سالم ابارتير من 7-8 نتاع الصباح يبدا غادي الناس الكل ملمومين برشا جو برشا امبيونس صبحيه كامله من 7 حتى الماضي ساعتين تجمو تمشي وتتمتعوا الناس الكل كوصلنا الاخر لازم كل المداخلات تلقاوها مع الباج نتاعنا اوكسجين تونيزي. ميرسي بوكو نسرين العواطف الرحاب الفا جندوبي في رئيس تحرير حمزه طيشي معكم كوتي ميكرون. تلقاو غدوه ماضي ساعه كالعاده. شيء طيبه للجميع.

0: كيس جو المونديال واربح كوارجين لبلاد اللي تحبها. في كل حكس بين خيون قرديليس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع جبين ديليس عيش جو المونديال.
1: تبعني
2: نبني والدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني نبني والدنيا زينة.
3: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
4: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
3: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
3: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة أنفولان 28 820 280. أهيت البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
7: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
8: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة لقبل رومبوان دوفانيت، دخلة أوتيل الناظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038.
5: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشفرهة صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56-638-826 وإلا 98-680-804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجوالات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجوالات بمنزل بورقيبة.
8: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق مش يكون العشرة متاع صباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28-099-840

0: كانك ناوي على عمار انه يعلم لك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفي

0: 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: عد الموجة على 90 ميجا هرتز. أنا
1: عشق شريك. تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: شانتي. كل نهار أربعة كونوا في الموعد باش نحكيوا على البناء العصري، مواد البناء، التأثير، حماية البنايات، وكل جديد في عالم الديزاين والإنشاء. باش يكونوا حاضرين معنا أصحاب شركات، مهندسين ومختصين في كل الميادين. وانت زادة عندك الكلمة، الميكرو مفتوح للمستمعين، تسأل تشارك وتعطي رأيك. الشانتي وين الفكرة تولي مشروع. ما تفوتش الموعد كل أربعة على موشة إذاعة أكسجين أفام.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29 639 266.
2: فلاح جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
3: تحب ترتاح من خلاص فاتورة الضوء؟ تحب تغطي الاستهلاك متاعك؟ تحب تتمتع بالبرود في الصيف وخايف من الفاتورة؟ شركة L&B Solar Company.
4: L&B Solar Company
3: تعطيك الحل بدراسة مجانية وين ما انت، والخلاص بالتقسيط على 7 سنين من غير ما تخلص حتى فرنك من الأول. ما عليك ان تكلمنا على 98 145 705، وإلا على الفيكس متاعنا 72 482 0171، وإلا زرونا في مقر الشركة في ماطر طريقة برقة بجنب الستيك.
4: L&B Solar Company تنور لك حياتك.
3: تنور لك حياتك.
5: ألو، أوك أنا عامين مخطوبين ومزل عام على العرس والتو ما بديتش تبني في الدار.
6: يا بنتي تهنى، عندي سوسيتي البشير بي ام سي، ناخو من عندها كل ما نستحق للبني، من ياجور، سيمان، سيمون كول، لحديد بنويعو، برودوي دي تانشيتي والدلاج دو تروتوار، وعندها مقاول كاليفيه يخدم لك بالقواعد العلميه، ويزيد يتكفلوا بكل شيء من البازات العرس للداله، دهين، ماء، ضوء، البلاكو زاده. من الاخر سوسيتي بي ام سي توفر لك هذا الكل، يفرحوك بمفتاح الدار يحاسبوك.
5: سوسيتي بي ام سي، العنوان طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، للاستفسار 98 13 13 50.
7: صناعي وتابع الضمان
8: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع التحديد الصناعي، عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لا عام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، جو كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
8: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
7: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
9: مهلا على سلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل برانشية معانا وتسمعوا فينا على 90 104.5. تحية لكل المتابعين، تحية لكل المستمعين، وتحية لكل من طبعا يتابع فينا على صفحتنا كمشاهد طبعا على أكسجين تونيزية وعلى www.oxygen.in، أو كذلك على الابليكاسيون متاعنا أكسجين فيم الموجودة على البلاي ستور. سينو برنامج الشانتي انطلق من توكل عادة حتى الخمسة العشية، كي نقولوا الشانتي نحكيه على كل ما يهم البناء والمشاريع، كذلك خاصة كي نقولوا مشاريع موجودة أو معناتها في قيد الإنجاز أو كذلك المعطلة أو تم إنجازها. سينو الناس اللي تسمع فينا نقول لكم مازلنا متواصلين معاكم طبعا اليوم مع الإكيب اللي موجودة ديما معايا، ونقدموا لهم تحية كبيرة برشا. خلينا نرحب وإياكم بعودة ميمونة لصديقي طبعا وأخونا في البرنامج بشير لحبي، موكيل شركة بي ام سي وكذلك ممثل شركة او ام توب. بشير مرحبا.
10: اهلا وسهلا.
9: شنو احوالك؟
10: الحمد لله.
9: ميساج تاع اكثر من الحمد لله نحب نسمع معناتها
10: نحن مغربي بالقوي معناتها بعيد بعيد خلينا نسمع
9: ليه معناتها عندنا برشا مارينيك دونك ميساج قول لنا شبيك ما جيتش عندك مديده شنو اللي المانع ان شاء الله المانع خير
10: لا المانع
9: اتصلت بينا مر
10: المانع قلت
9: وضحتنا وضحت روحك معناتها خليتنا خليتنا قلت لي احنا نعطلوا فيك على خدمتك
10: لا مش تعطلوا انتم ما تكشفوا كما نقولوا احنا انا مره فاتت كلمتكم قلت لك راني عبد الرحمن ما انت عطلت بعض الشوانت ما انت ما نجمش نكون خاطر شي مام مواطنين مش يسمعوني مش يقول لي
9: خلي شاطي خلي شاطي معطل
10: وجايين شويه وقت اللي عندكم برنسيب راك جيت نبي مش ماشي بيلك سجل
9: عندك الحق ما لقري
10: بطبيعة الحال عندكم بطبيعة الحال ما لقري نسبة كبيرة من المستمعين
9: طبعا اما ما لقري راهو يلزم حاجة نفهموها كونه بشير الحبيب صحيح المواطن والكليون ديما ماذا بيه الفيزافي متاعه هو الانسان اللي يعرف دونك مثلا كي نقولوا خلينا نرحب بها ساعه رؤي العويني مهندستنا المعماريه مرحبا
11: عسلامه عبد الرحمن عوده ميمونه اللي كنت زاده عندك
9: برشا شكرا جمعك جمع برك جمعتينا
10: مش شانتي هو عبد الرحمن في بعض الاحيان يعني يمر فترات مراحل قويه ومراحل ضعيفه ومراحل ركود تو وكيف كيف ينطبق على برنامج شانتي تو شو نشوفوا مرحله باهيه من شانتي معناتها مرحله نشاط وحيويه
9: واضح واضح واضح سيد بشير انا مش باش نجاوب عليه مش نعلق عليه
10: لا اكيد باش تكون مرحله كبيره مرحله معناتها
9: باه كي رجعت انت نعرف برجوعك عندنا مرحله قويه تولي هذا مما لا شك فيه شكرا لك سيد بشير سينو دونك نرجع لانه العبد ساعات المواطن الكليون كيما يرشروا ايه مثلا كمهندسه معماريه يقول انه عدم وجوده يجب يكون سبب في تعطيل في الشانتي ولا حاجه رغم انه مش لازم ديما انه الفيزا في نتاعك اللي هو صاحب الشركه او المقاول يكون هو بوجوده اللازم يجب يكون الخدمة قاعدة تمشي نورمال وهو مش موجود صحيح ولا
10: صحيح
9: اما انت ما تجمش تخدم الشوانت الكل
10: اكيد مش هو يا حبذا يجيس يعني الوجود نتاعه يكون مش معناتها مباشر يوم مباشر معناتها بكل معناتها
9: كل يوم وكل ساعة موجود
10: صحيح اما بحد ذاته ما انت تطلع نتاعه في الشانتي مهمه
9: واضح مساله ثقه طيب مثلا كما بشير بن صالح في بيزارة كويزين قدموا له تحيه المواطنين في الاختيار نتاع الكوجين يزم يعرضهم حتى لو لي كوميرسيال بالحق كومبيتون على الاخر معناتها كان عنده شكون معناتها من الكومبيتونس ما شاء الله وحتى في التركيب يقول لك اذا جاوا الاولاد يركبوا ماذا بيه راك معاهم ما يمسش بيده اما يلزم يقف معناتها شفت الثقه ديما كما اللي يمشي الحجم ويقع معاه صانع ماذا بيه ما يحجملوش الصانع من الاول فهمت ديما ولا باختو باختو فهمت ديما ماذا بيه يشوف الممثل الاصلي نتاع الشركه ليطمئن قلبه رغم انه دائما نلزمنا نعرف انه جيرونس لا علاقه لها بانك تمشي تخدم بيديك جيرونس انك راك تجيري الخدمه اما مش معناتها انك تخدم انت بيدك سينو الناس اللي تسمع فينا باش نبداو مع بعضنا في الديبا الديبا نتاعنا بالنسبه لليوم طبعا محمد امين عزيزي زميلنا في الاخراج اليوم زاد باش يكون هو مسؤول على الاغاني والتنسيق طبعا والاخراج والاخراج الرقمي سينو باش يكون حاضر معنا بعد شويه زميلتنا رانيا الطرابلسي في خصوص موضوع موجود في مدينه بنزرت اكثر التفاصيل باش مع رانيا جست باش نمشيو مع بعضنا للديبا اللي طبعا هو حوار بيناتنا اليوم بشير في موضوع مهم جدا حكينا عليه قبل حكينا عليه رؤية كان مش غلط معنا انت في رمضان كي حكينا عليه وتعاود من بعد تحكي عليه ذولي في اللازم لازم واليوم طبعا نمشيو مع بعضنا باش نزيدوا باكثر تفاصيل لانه ما تغير شيء في الموضوع هذا لو ديبا رانيا طرابلسي تحياتي كيف الحال؟
12: أهلا وسهلا الحومة مساء النور تحية ليك تحية لكامل الفريق اللي حاضر معك في البلاتو
9: شكرا
12: تحية للسادة المستمعين في الليدي بال اليوم باش نحكي على موضوع قديم لما حال حكينا فيه في عديد المناسبات كما حكيتوا فيه في رمضان كما حكينا عليه احنا وقت اللي صارت الواقعة في الدورية في اللازم لازم وقت العواصف الكبيرة وكنا نبهنا حتى قبل الصيف اللي قبل يعني الموسم هذايا وكنا زادا ماذا بينا وانه يكون فما تدخل في النقاط اللي انا تو باش نسلط عليهم الضوء
9: الحقيقة
12: اليوم وماذا بيه يكونوا موجودين الفيديوهات باش تفهموا بعضنا وتفهموا انتوما رحوما اللي في البلاتو ويفهموا سيد المسلمين انا علاش نحكي بالضبط باش نحكي اليوم على طريق وطني عبد الدحداش في قبل مفترق حفر مهر بالضبط يعني قبل المفترق بالضبط ثم واد على يدك اليمين وكانت جاي المنزل بورقيبة البنزرت يعرفيه الواد هذا اللي موجود من غادي يجيب بعد القهوة بالضبط اللي موجودة
9: في الرمبلا
12: في الكياس هذاك.
9: واضح
12: نحكيه على الواد هذاك نحكيه مقابله قد قد يعني مقابل الواد هذاك ثم تجمع سكني كبير وثم عبارة هما هكا البلاصة بتاع تجمع سكني هما عالية والواد لا يبدأ لوكا كما موجود في القوات كان قبل ما تصير العاصفة هذه الأخرانية في الفشتة كان قبل ما تصير يعني حافظ التجمع السكني هذاك الكل تصير هذايا بقوة العواصف واللي صارت برشا انزلاقات صار الانزلاق في البلاصة هذيك بمعنى وانه الصورة ذيك تشقق وطاح وفي نفس الوقت صار انزلاق من نقطة في التربة متاع البلاصة هذيك اليوم كي نحكيه على جانب ذي متاع الانزلاقات برشا مناطق صارت سواء في الكياسات سواء في
9: الجزيره تمست البنيه التحتيه برشا في البريود هذيك
12: في البنيه التحتيه الكل لكن انت اليوم يصير عندك انزلاق بالطريقه هذيك على حافه مع التجمع السكني وحافه الويل وعلى كياس كبير برشا ونعرفوا انه التجمع السكني هذاك كبير ماهوش صغير خشيشر تلعب عبيد تتعدى في الليل تحت ما تكونش فما الاناره دونك هنا نحكيو على خطر كبير برشا اليوم ما يقاش التدخل فيه الجانب هذايا جست جاءوا في المدة اللي فاتت قاسوا البلاصة هذه كان كل مصالح التجهيز والمصالح المدخلة في الموضوع هذايا لكن طيب شنو حسب رأيك انت المبرر باش انه نحن اليوم نفكر الصورة ذي كان عاوز نبنيوه هو جيد صور باش يتبنيه بس احنا نحفظ التجمع السكني ذكا ونبعدوهم على الخطر اللي نجم ينجر عنه يعني فاتلمو يعني اي في اي وقت يعني في الموسم الشتوي الجاي تطلب مطرة اخرى ولا جينا عواصف كما صارت في الموسم هذا يتجم يزيد يصير الانزلاق هذاك ممكن اليوم ما عملتش باش اني نحفظ البلاصة هذيك ونفكرها باش نجم نحمي الناس اللي غادي إيقاب طائر المدة هذه هو شنو هو الإجابة نتاع سيد المسؤولين في ولاية بنزرت وإنه اليوم سوى في التجهيز وإلا المسؤول الأول على المنطقة يقول لك وإن اليوم التجهيز يستنوه في الدزي حتى يجي من الوزارة
9: عملوا عملوا إيتيد معناتها هم
12: كيفاش
9: جيوا عملوا إيتيد ومن بعد يستنوا في الدوفي باش يخرج من الوزاره
12: الدوفي باش يجي الدوفي قداش يجي وقت باش يخلص
9: الدوفي من دوفي
12: باش انه نحن نجموا نعاودوا اعاده تهيئه البلاصه هذيك ونعملوا السوق
9: هو فما مشاريع فرانية تقعد بالسبع سنين ثمانية سنين مزي قداش عنده من شهر ولا من عام هذا الدوفي
12: توا نحن انت الشتويه هذه
9: ليه حكايه فارغه
12: ليه حكايه فارغه
9: ليه حكايه فارغه فما شكون قعد 8 سنين يستنى معناتها تتشكى ياسر رانيا كانت تتشكى ياسر رانيا على عام ولا 8 شهر ولا 9 شهر
12: هذا نسمع فيك بالقديره
9: قلت لك على عام تتشكى ياسر انت على عام تستنى معناتها برشا عام فما غيرك استنى 8 سنين
12: ايه انا بتنسى بالسنوات والسنين وانت تعرف هذايا اليوم راهو السادة المساكنين وأهالي المنطقة هما اللي خايفين وعندهم مخاوف كبيرة على خاطر اليوم البلاصة هذيك خطر واليوم نحكي على خطر مش نحكي على حاجة بعيدة على الكياس ولا بعيدة على التجمع السكني
9: في الليل في الليل رانيا اختر على الكراهب اختر على الصغيرات اختر على الكبار اختر على الماشية والحيوانات تقريبا معناتها بالعباد اللي تسمع فينا باش نعطيو الصوره الاذاعيه هذايا واد النيفو نتاع الديار الواد اللي بجنبهم تقريبا في علو دار معناتها تحت الارض قداش من متر يعمل بشير تحت الارض
10: ثلاثة
9: ونص هكاك ولا تحت الارض بجنب الديار معناتها لا قدر الله كان عبد يطيح في وسطه اصلا خطر كبير وما ادراك الهبوط ليه مستحيل
12: زياده حاجه اخرى باش نضيفالك انا والمهمه انه قبل ما كانش الماء هذاك نتاع لوناس موجود غاديك كانت شايحه تلقى كان الامطار
9: شو اناس هذاك
12: وناس تو في الفتره هذه ولا الماء لوناس الكل يبدا فميكا روايح ناموس ما نحكي لكش على الوضعية غاديك البيئية كيفاش وليت مع السخانة هذية انت وحدك تخيل كيفاش الوضع راكي تتعدى من غاديك ولا انا نتعدى بركة ولا انا موجودة فميكا سيربلاس اتقلقت ما بينك العبيد اللي عايشة غادي لا يحلوش بابك لا ينفسوا ديارهم لا ينجموا يعملوا حتى شيء دونك احنا اليوم 26 وصارت الانزلاقات واحنا نعرفوا من الحاجات هذوما كيفاش وعندكم سرد نورمالمون في اللقاء علاش ما صارش تدخل علاش احنا اليوم نطلب لو بعضية دوفي نتاع 100 متر 300 متر حايرين باش نجيبوا الورقة ونصبوا الفلوس ونعملوه. الحقيقة التعطيلات الإدارية هذه والإشكال الإداري البحث اللي قاعد صاير اللي عطل في برشا مشاريع اللي هذه كانت تترجم في أقل من جمعتين شهر ماكس. نقولوا احنا مع الإجراءات الإدارية يتعمل الصورة ذاك وترجع العبيد تعيش في حيطة، راهي العبيد غادي عايشة في خطر كبير.
9: واضح رانيا، شكرا لك، انت قدمت لنا الصورة الإذاعية. نبداو في الديبان تاعنا طبعا في البلاتو. شكرا لك رانيا الترابلسي. دونك بشير ساعة تقريبا كاينها رانيا مكتلي ركزت على السور والسيكوريتي اللي هي أهم حاجة بالنسبة للإشكال هذايا. وكيف كيف رؤية كيف كيف رؤية دونك اليوم حقيقة معناتها الإشكال فما أكثر من مشكل في نفس البلاصة.
11: بوليسيون
9: أكثر من مشكل والصدمة الكبيرة كي سمعت أوناس تقريبا معناتها تصدمت، وهي اللي يمكن مني أنا مركزتش على خاطر ما في الوقت هذا شنو يعمل
10: حاجة أخرى مركز فيها هو ما نتاع أوناس أكيد
9: ما يجبش يكون ما نتاع حاجة أخرى
11: ديجا حتى من اللون.
9: خلينا نمشيو فاصل صغير بعد نرجع في الديبا بالنسبة للموضوع هذا.
13: ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز في منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
7: صناعي وتابع الضمان
8: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
7: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غرياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوقوا باحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون.
8: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
7: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
14: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wesa ou kibira men qita al ghiar asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, t'offrilkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chka weta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598 ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
15: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون أغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لين 57 039 00.
16: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا او في دوبوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا. مش هذا كهو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزينة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
17: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
18: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا.
19: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
20: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
21: أنا جيت وجايبة فرحة.
20: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسوام المزيانة يتلقاو.
22: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس
23: يا فليحة يا ناس الخير، الخرجة تستنى فيكم. عندكم موعد مع الخرجة ما يتعودش، نيولوند وسانسون ماتر تدعوكم العرض ميداني كبير للمعدات الفلاحية. إيجي وشوفوا بعينيكم القوة والتكنولوجيا، المعدات اللي تخدم على المردودية وتربحك برشا وقت. ملا إيجي واكتشفوا قوة الأداء والتكنولوجيا اللي تخدم نجاحك. موصنوز باتوس TC5.90 TC4.90 TC4.90 تراكتور TD5.90 TD5050. الخرجة نهار الخميس 18 جوان 2026، بداية من الساعة 9 صباحا في ماطر في ضيعة اللاموشي. كونوا حاضرين وجيبوا معكم أصحابكم وجيرانكم، عدد كبير من الأخصائيين العالميين كبار الفلاحين في تونس باش يكونوا حاضرين في الموعد. لأكثر تفاصيل كلمونا على 29 578 949. نيولاند الماركة الكبيرة على ذمة الفلاح التونسي.
22: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
24: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
25: أكسجين فام.
26: أكسجين فام بالصوت العالي.
27: العالي. أخبار أكسجين فام. الموعد الأخبار على أكسجين فام. مرحبا. على الصعيد الجهوي وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بن زرت والمستشفى المحلي حسن بالخوجة براس جبل، وبالتعاون مع السلطة المحلية بالمنطقة تنظم الدائرة الصحية بأوتيك وتحت شعار صحتكم تهمنا قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمنطقة البسبسية من معتمدية أوتيك، ذلك يوم غد بداية من الساعة 9 صباحا بمقر الجمعية القرآنية بالبسبسية. وستشمل القافلة عديد الاختصاصات منها عيادات طب الأطفال وطب جراحة الأطفال إلى جانب الإحاطة النفسية وطب الأسنان والتغذية، كما ستشمل القافلة طب القلب والشرايين والصحة الإنجابية حسب متابعة بعت لسعد الفرجانية. على الصعيد الوطني، قرر مكتب مجلس نواب الشعب في آخر اجتماع له عقد جلسة عامة سرية للنظر في مطالب رفع الحصانة عن عدد من النواب حتى يمثلوا أمام القضاء وفق ما ينص عليه القانون، الأمر الذي أثار جدلا لدى الرأي العام. وفسر النائب ياسر قوراري آلية الحصانة وفق النظام الداخلي للبرلمان باعتبارها آلية دستورية تشرف عليها لجنة النظام الداخلي التي تتلقى من مكتب المجلس طلبات رفع الحصانة المرسلة من قبل وزارة العدل وتدرسها سريا، أي دون حضور نواب من لجان أخرى ودون حضور وسائل الإعلام، ثم تقدم تقريرها لمجلس المع الذي يقرر عقد الجلسة العامة على ضوء ما جاء في تقرير اللجنة والجلسة العامة التي تنعقد سريا وهي سيدة القرار النهائي في رفع الحصانة من عدمه بعد الاطلاع على الوثائق والاستماع للمعنيين حسب ما أفاد بها. تستعد تونس لتطوير استخدامها لطاقة الرياح مع توقع إطلاقها لطلبات عروض تتعلق بإنتاج 2 جيجاوات من الكهرباء باعتماد هذه الطاقة في أفق عام 2030 ابتداء من هذا العام، في إطار الجهود الرامية لتقليص من تبعيتها للغاز المستورد وتسريع انتقالها الطاقية. وتطرق الخبير الدولي في الطاقة عز الدين خلف الله في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء للشروط الضرورية لتحقيق هذا الهدف والعوائق الرئيسية أمام تطور القطاع فضلا عن الأفاق التصديرية لقطاع طاقة الرياح في تونس. وقال عز الدين خلف الله أن القدرات الحالية المركزة في تونس تبلغ 245 ميجاوات وتتأتى أساسا من المشاريع التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز. وفي أبرز أخبار العالم، قال وزير المالية في الكيان المحتل اليوم إن الاحتلال انتزع من السلطة الفلسطينية صلاحيات التخطيط والبناء في منطقة الحرم الإبراهيمي بالخليل في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى إلغاء بنود من اتفاق سار منذ التسعينات. نهاية هذا الموعد الأخباري، نترككم عواطف العوني فالختام يذكر كافة فريق اسم الأخبار إلى عدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
0: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
1: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية، صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: الشانتي، بريكولاج، مرمى ولا دينا، مقاول ولا صنيصة، بالرخصة ولا بلاش، الشانتي حكاية تتعاش.
1: رجعناكم من جديد في برنامج الشانتي، مازال متواصلين معاكم جوست باش نرجعوا لموضوعنا اللي قبيلي تقريبا خذينا التفاصيل مع زميلتنا رانيا الترابلسي، نحكيوا على واد موجوده في مدخل مدينه بنزرت حفر مر، دونك والواد هذايا في تجمع سكني، طاح السور اللي يحمي الواد هذايا، لكن حسب الفيديو اللي عندنا مش كان مشكله في السور اللي هو اهم حاجه السور، خاطر نحكيوا على لهنا السيكوريتي، نحكيوا على
2: السور هو حمايه،
1: هو حمايه بلا
2: هذايا ما طيحتوش البلديه، طاح وحده
1: هو ما هو غير بليك ليش طيحوا بلديه
2: نحكي ما صارش فيه قرار هدم يا اخي، طاح وحده
3: وصل
1: اجرف تاع التربه، قرار الهدم يصير في سور كي يبدا مخالف، هذا السور هو نتاع البلديه ما جاش من
2: فهمي، انا قلت لك انا ما صارش فيه قرار يختار
1: وحده، غضبته كيفاش قرارات الهدم تتنفذ وهو ما يتنفذش عليه ما يمسوهش، سينو المشكله السيكوريتي، لكن في نفس الوقت شفتوا الحاله نتاع الواده مش ما نسميش الدوله، اما كانه فما دوله اسيويه نعرفوها اللي فيها بنجردين مش بنجردين
2: لا بنجلاديش مصر نقولها مصر
1: لا برشا بالحق برشا دول لا ما احنا زاد راهو صحيح احنا
3: دوله صوره البقره تاع ناموس تويك
1: البس اكزاكتومون قالت راني قالت برشا روائح كاريها ناموس وقال لك العبيد مام با يجمو يحلوا الشبابك لهنا كي نتفرجوا في الفيديو الناس اللي تسمع فينا تنجم تدخل على الباج نتاعنا وشوفوا الفيديو الموجود في المباشر على صفحتنا اكسجين تونيزي دونك لهنا نحكيوا على مياه ساعة قالت راني اللي هي اوناس وهذا ديجا في حد ذاته كارثه
3: انه محضه تجمع سكني
1: فوالا ولا مياه مستعمله لهنا نحكيو ونتصور روائح كاريها منبعثه من غادي معاها المياه هذية الاوساخ بيلي شفت بارتي من الواد معناتها كان نحيو له ناس على جنب ونحيو البلديه على جنب
3: الشكاير ولا
1: المواطن المواطن فاش قاعد يعمل
2: مواطن قاعد يلوح فميك
1: اكزاكتومون
2: قاعد يحل الشباك ويلوح
1: مش ديما نتوجهوا للدوله فقط اليوم بالحق اليوم كل الاطراف متشكله فيها
3: هو ديما احنا عندنا المونتاليتي نتاع البلاصه المتروكه تولي مصبطه زبله
1: يعطيك الصحه يعطيك الصحه دونك لهنا لو انت تهيئ الواد هذا وتعمل له السور نتاعه وتحميه
2: يولي يلوح ورا السور
1: اوموا
2: والله يولي يحكى عليها عير قلبي يشحى
1: اوموا
2: تعيش دبوزه ورا السور
1: لا وبالحق اليوم يلزم تدخل ساعه
3: اقل
1: بالحق اقل لا اليوم يلزم تدخل ساعه على مستوى الواد اللي جهره وقبل جهر الواد يظهر لي بشير لوناس اذا ما تشوف حل
2: اكيد
1: معناتها تلقى حل اخر معناتها مياه مستعمله
2: نتصور خاطر فما اللي دالو الموجودين هذوك تاع اللي محطوطين هاكم نتصور
1: اللي متعدين
2: نتصور معناتها اونكور فما شانتي اونكور ولا انا ما عينش على عين على حسب تصور فما اللي دالو موجودين
3: متعدين في الفيديو
1: شانتي اونكور والا متعرين بشير
2: ينجم يكونوا
1: تعريو خاطر هذوك خاطر كانه من المنظر كانهم قدم معناتها مانيش فنيين كما يقولون ساعات كي نتصلوا بالادارات المعنيه ساعات يقول لك راهو بالناحيه الفنيه معناتها كانك ماكش فني ما تنجمش تناقشوا اما باش نحكيو جوست من الناحيه الجماليه والصحيه اليوم الواد هذايا هو خطر على الصغيرات خطر على المستعملي الطريق خطر على الاهالي
3: غاديك
1: ظلمه سيرو وظلمه وتصور انت واحد يتعدى في الطويل غادي
2: يرابي بي كرهبه يمشي
1: للقاهره الور لا بير هذاك معناتها لهنا اما نحكيو حتى على ساقي صغير هرب من دارهم يجري يلعب وزو صغار تاع هذيك
3: مش بصيره لي فما
1: وبالله مره اخرى راني خاطر ركزت على حكايه الدوفي البيروقراطيه راهو اصبحت مقيتة هي من قبل مقيتة اما اصبحت لهنا معناتها
2: مملة مملة مملة ولا الحديث عليها ولا ممل
1: لا اكزاكتومون ولينا احنا نحكي انا احنا ولينا القلق في الحديث عليها خاطر
2: تصور انت تتحدث قال فما بالك اللي يخدموا فيها ما نقولكمش هما هذوك الجماعه اللي يخدموا فيها
1: نتصور راهو على فكره سي توت ان سيستيم يخلي حتى معناتها احنا كنا هنا مش رانا نكريتيكيو في الموظفين بحد ذاتهم هو السيستيم الكل البيروقراطيه هو شنو سيتان سيستيم ما تعمل هذه اللي ما تعمل هذه ما تعمل هذه اللي ما تتعدى على هذه
2: لا سامحني يا سي عبد الرحمن نحب نسال سؤال شكون مسؤول عليه السيستيم هذا حتى من رئيس الدوله حكى عليه قال سيستيم ما انت مش عارف انا شكون
1: اكزاكتومون
2: حدد السيستيم
1: اكزاكتومون
2: هو رئيس الدوله تاعنا ويقول مثلا السيستيم معرقل ولا الاداره معلقل شكون يحكي على شكون
1: هو تراكم هو تو بشير نجيك انت الخدمه نتاعك خدامه في الشانتي انت خديتهم الخدمه هذوما كانوا يخدموا مع مقاول باش تردهم يخدموا بالسيستم اللي انت تحب تخدم به لا شهر ولا اثنين
2: لا لا لا يرجعوني نخدم كما مقاول اللي يخدم هو اللي كانوا يخدموا معاه والله لما رجعوني نخدم كما المقاول اللي كان يخدم
1: معاه. انت جاوبت رئيس الدولة تقريبا في كل فرصة
2: كل مناسبة كل مناسبة
1: يحكي على سهل الإجراءات اخدموا معناتها حتى معناتها كأنه يقول للمسؤولين نكوفريكم إذا أنتم في إطار مصلحة المواطن خدمتوا تتكوفر مش العكس خاطر المسؤول ديما يخاف يقول لك أنا معناتها
2: والله كلمة ديما أنا نقولها المصلحة العامة فوق القانون
1: بالضبط معك 1000%
2: عندك مصلحة عامة ولا
1: معك 1000%
2: ما يجيش موظف يجي يقول لك هذه مش قانونية يدي فما مصلحة عامة فما حاجة فرضت عليك
1: يجب فما اجتهاد هو اللي يفرق بين المسؤول والمسؤول
2: لخذ القانون هذا اللي تحكي عليه خذ تبدله أنت
1: وبالله لهنا راني وجه كلمة ديما المسؤولين المعينين اللي تم تعيينهم لفض مشاكل الجهات سواء كان عمدة معتمد والي أو وزير في المجال نتاعه وراهم مهمته مش تطبيق القانون فقط وانما الاجتهاد
2: هذاك ممكن تمشي لهم تعرفوا الكلمه نقولها لك قانوني ومش قانوني فقط
1: اي ولهنا المسؤول هو هو هو حقه باش يقول قانوني مش قانوني يجب يقول لك نخدم بالقانون فقط اما لافونتا معناتها البلوس
2: حط ماكينه تخدم بالقانون
1: هذيك لهنا نقولوا احنا الاقوى المسؤول الحقيقي هو اللي يجتهد دائما ديما احنا راه باش معناتها نمشي خالف القانون بمعنى خالف القانون اللي فيه مضره انت قلت كلمه مهمه قلت في مصلحة العامة
2: مصلحة
1: هذا مصلحة للناس الكل حتى ولو القانون
3: هي تسهيل الإجراءات
1: نسأل توا ساعات مثلا يجيك يقول لك هذه أرض فلاحية أصلها التيتر وهي تعرف اللي البلاصة الكل تبنات ومعاش فما حتى محبس في وسطها يجيك وقت اللي هي اللي تحرك فيها البلدية ولا ساعة ملول يقول لك هذه تابعة مناطق التوسعة ومش تابعة وهذه تابعة البلدية ولا مش تابعة البلدية ومن بعد يتعدى لك يقول لك لا هذه منطقة سقوية أصلا ما عندكش الحق تمسها إيه هم تمسّت صحيح وفيني البلدية تمشي بالقانون على خطرها هي مؤسسة تابعة للدولة وهذا الأصل في شيء تمشي بالقانون وهم المواطنين تجاوزوا القانون ولا من رقيب ولا من حاسيب وسكنوا فيها وكمل إلى هنا شو نعمل المصلحة مش تقول نتجاوزوا البيروقراطية اللي تقول راهي أرض سقوية خطر نعرفوا اللي هي معاش سقوية تجي لجنة وزاد كما قالت راني راه مش متاع 8 شهر و 7 شهر وعام لجنة تخرج تقول راه المنطقة هذه لم تعد صالحة للفلاحة وأصبحت منطقة أهلة بالسكان ليمكن للبلدية التدخل في نهج ولا الناس ولا كذا على الأقل وقتين باش تسهل الإجراءات ومن بعد تجي مثال تاهي العمرانية وتدخل في مثال تاهي العمرانية المنطقة هذه كيش نستناو مثال تاهي العمرانية مثلا في الحالة هذه راهو نحكيو على سنة آخر مرة
2: هو من المستحسن
1: 2016 يظلي 2014
2: المستحسن الإنسان يسبق وانت خلط علي القانون أنا هني بديت
1: والله وكل. معك
2: والله في بعض الأحيان كي نلقى بعض الطرقات قاعد في بعض الحين نلقى مواطنين هكا يتجمعوا لموا تبرعات شي يخدموا طريق فهمت كيفاش
1: مثلا
2: برا نبداو احنا نقدوا الطريق ونصلحوا ونخرجوا دولي نورم منظم معناتها ما ناخذوش معناتها بطبيعه الحال اكيد بالتنسيق مع الوزارات المعنيه اللي هي معناتها
1: بالتنسيق
2: اكيد جدا مش من راسه مش الانسان معناتها
1: اما مش معناتها انه الوزاره كي نسق معاك باش تمنعني
2: هي تنسيق للاعلام باش تقول له فماشي مثلا كابل من هنا متعدي ولا فماشي حاجه من هنا
1: تخدم ولا عندكش انجينير ولا مختص بشي يراقبني ويتبع معايا مع الخدمه
2: وريت هذا والله صدقني ريت المسؤولين اللي تحكي عليهم والله بعض الحين كي يلقاك تخدم في خدمه صادقه وخدمه نظيفه وخدمه باهيه والله صدقني يجي يقول لك والله حاجه باهيه ويعطيك الصحه وفرحت بها رغم اللي هي معناتها الطريقه ماهيش قانونيه فهمت كيفاش ولكن في الاخر خرجت
1: قانونية باهي باش نلطفوا كلمه مش قانونيه هي ليست بيروقراطية طريقة معناتها ما تعدتش على المسالك الإدارية أما في الأخير بقول لا أنا بدي قلت نفس الكلمة هي ما تعدتش على المسالك الأصلية للتنفيذ
2: أما في الأخير بقول الشعب البنغردي ترجع على الجزائر مش يوصل للبنزرت
1: أما في الأخير بقول هي قانونية في الأخير بقول يا أخي تجم تصير باش بالقانون تجبسير اما شو اللي عام
2: نقصده شويه اوراق هي
1: بالضبط بالضبط انت كي نربح انا في العام هذاك نخدمها في 3 اشهر ما تعديش على المسائل
2: خاطر تنجي بتزيد تتهلك راك تخليها روتو مثلا ذاك كما قاش تدخل فيه الواد شي يبدا الانجرافات وتولي في عود الواد كان عرضه 4 متر شو اللي 8 متر ويلي حتى يهدد حتى الجيران ويلي يهدد الطريق اللي بجنبه يمشي
1: وديجا شوف الحاشيه نتاعو بدات تطيح بدات الجناب بدات تطيح ديجا في الواد
2: مازال يزيد
1: مازال شقلتي مازال يزيد حاجه اخرى ديما نقولها اهم حاجه في الدوله هذه واللي هي قائمه على الدوله راهو معناتها كل الموظفين في الدوله من رئيس الجمهوريه والناس الكل اللي موجوده باش تخدم المواطن راهي اهم حاجه هي المواطن مواطن فقط هو اهم من كل شيء في الدوله هذه لانه الدوله تقوم على شنو على شعبها اذا لا قدر الله يصير حادث لمواطن وحيد فلهنا اموال الدنيا الكل ما عادش باش تنجم ترجع معناتها الخساره هذيك. ما عادش نحكيو على في بلاصه مليار ولا 10 مليارات اذا لا قدر الله صارت مشكله للمواطن لا قدر الله.
2: ما عادش نحكيو وتكلفوا فلوس,
1: نحكيو على خساره دائمه.
2: اكزاكتلي.
1: دونك ماذا بينا التدخل العاجل في المنطقه هذه. نعاود نذكر هي حفر مهر الوادي اللي موجود في
2: تحيه كل المسؤول يسهل الاجراءات ويباشر ويقول والله صدقني نشوفهم انا
1: بالضبط
2: ويخرجوا ويباشروا والله صدقني ناس تدفع والله ريت انا ناس مسؤولين والله من مكتوبهم وبكرهبته الخاصه صحيح. ويجيك في اوقات معناتها
1: فما
2: أما المشكله وين يا عبد الرحمن اللي ذاك مسكين معناتها بالضغط نتاعو معناتها قاعد يضغط على روحه ويخدم اما فما مسؤولين اخرين للاسف الشديد اللي قاعدين معناتها
1: لو حاجه اخرى قاعدين معناتها معناتها
2: مش قاعدين يراقدين وقت ما يراقدين
1: اما تعطيك حاجه بلو غراف خلينا نقولها للاسف المنقلك يدور العقارب الكل يزم دور مع بعض هكا ولا
2: بالضبط باش توصل تعطيك الوقت
1: باش تعطيك الوقت الصحيح. ساعات كي عقرب تتحرك وحده والاخرى تبدا راكحه تفسد المنقله الكل. ساعات بعض المسؤولين ما يساعدهمش انه بعض المسؤولين الاخرين يتحركوا لهنا شي يصير بلوكاج للناس الكل واللي كان يحب يجتهد يولي يقول لك يخطاني خاطر الفيزا في نتاعي ولا بلغتنا احنا نقولوا عارف المباشر ولا مرجع النظر نتاعي ولا المرجع نتاعي القانوني ما يحبنيش نعمل اجتهاد يقول لك انا بيد ما عادش نجتهد لان نخسروا قاعدين في بوتنسيال تاع ناس قاعده تصلح في البلاد هذه
2: ولا على الاقل خويا المسؤول اللي ما يحبش يخدم على الاقل ما يعرقلش
1: يكفي
2: بلا يشد بيلوك وقعد رايك وما تنبرش وما تعرقلش
1: بالضبط. شكرا لك بشير, شكرا لك رؤية, يعطيك الصحه. تحيه للناس الكل اللي تبع فينا باش نمشيو فاصل ثم نرجعوكم بعد شويه. زاد بشير عن قرارات الهدم جنرال مو وتنفيذها اليوم موضوع مهم جدا زاد نحكيو فيها خاصه انه في الاونه الاخيره فما حمله وطنيه لتنفيذ قرارات الهدم وانه المواطنين اليوم قالك مع تنفيذ القرارات هذه ويلزم ننفذ القرارات على المخالفين اي سورتو اللي خطر هو نزيف يقعد ديما متواصل تو اللي بناه عام 2011 و2012 و2013 احنا قلنا راه ماذوكم عباد وسوي له وضعيته خليه ياخذ الماء والضوء نتاعو لو مالي في. لكن كان باش نقعد نواصلوا في النزيف هذايا تو وقاعدين نسيبوا العباد تو تبني
2: امنحهم من الاول
1: من الاول اكزاكتومون تو ما عادش تخلي حتى حد خطر احنا ضد زاد انه تتمس هيبة الدولة كحاجة أولى وإنه تمسها
2: المناطق
1: الفلاحية إكزاكت مال للأسف اللي
2: تضررت يشيروا حكة طماطم ب20,000
1: وكان خلطوا عليها وكان خلطوا عليها فوالا. شكرا لكم الناس الكل خليكم برونشين ما تبعدوش البعيد هنا راجعين
4: بين خيار جرديليس تلقى درابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع جبين ديليس عيش جو المونديال
5: تبعني
6: الدنيا زينة الدنيا زينة تبعني الدنيا زينة
7: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا
8: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانا
7: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح
8: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش
7: نحبها غاليه في عينيك وخفيف على جيبي اما وين باش نلقاو هالدليل الكل
8: هاني باش نهزك الموبل برهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه أفولان 28 820 280 هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار
9: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
10: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
11: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
12: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك السحر الشرق.

0: المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر دور اللي قبل رون بوان دوفانيت دخلة اوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214 55 033 038.
1: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بالشفرهة صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826 وإلا 98 680 804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
3: يا فلاحة يا ناس الخير، الخرجة تستنى فيكم. عندكم موعد مع الخرجة ما يتعودش. نيولاند وسانسون ماتر تدعوكم لعرض ميداني كبير للمعدات الفلاحية. إيجي وشوفوا بعينيكم القوة والتكنولوجيا، المعدات اللي تخدم على المردودية وتربحك برشا وقت. ملا إيجي واكتشفوا قوة الأداء والتكنولوجيا اللي تخدم نجاحك. موصنوز باتوس TC 5.30 TC 5.90 TC 4.90 تراكتور TD 40 TD 5.90 TD 50 50. الخرجة نهار الخميس 18 جوان 2026، بداية من الساعة 9 صباحا في ماطر في ضيعة اللاموشي. كونوا حاضرين وجيبوا معكم أصحابكم وجيرانكم. عدد كبير من الأخصائيين العالميين كبار الفلاحين في تونس باش يكونوا حاضرين في الموعد. لأكثر تفاصيل كلمونا على 29 578 949. نيولاند الماركة الكبيرة على ذمة الفلاح التونسي.
4: ياخي شنو أحلى من نهار بحر في بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

كونسرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: تلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: جيبوا لي كآلة أكسجين، الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. هاي هاي هاي هاي
2: ريح ريح،
1: ايش بدي انفس أكسجين ونرجع، ريح ريح، ايش بدي انفس أكسجين ونرجع.

0: الشانتي، بريكولاج، مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صنيصة، بالرخصة ولا بليش، الشانتي حكاية تتعاش.
1: بالرخصة ولا بليش، هذا هو الموضوع شو ندخلوا فيه توا في ديباء آخر. طبعا مبعثنا حاضر معي كما العادة بشير الحبيب، هو وكيل شركة بي ام سي للمقاولات وبيع مواد البناء، وكذلك المهندس المعمارية رؤي لاعويني حاضر معنا. دونك نواصلوا في موضوع مهم جدا. رؤي كمهندسة معمارية، من مشمولاتك هي تحضير البيانو
2: كمانجا
1: بيه. هاي سي بشير، نحكي لك حكايه على حكايه البيانو قبل ما ندخل في الموضوع الرئيسي.
3: هات اطربنا.
1: انا طبعا بما انه الاقربون اولى بالمعروف،
3: معقول،
1: كنت وجهت للسيده رؤي العويني باش في عمل خدمه انا كليون وهي المهندسه المعماريه، طلبت منها باش تحضر لي البلان نتاع دار.
3: جميل.
1: بعد ايامات من العمل المجهد وكذا اتصلت بيا باش ناخذ موعد باش
3: نجم. ماشي مجهد،
1: تعب
3: في الشمس تخدم فيه تقريبا.
1: يجم يكون
3: اي واصل،
1: يجم يكون، احنا نعطيكم اللي ذي حق نحقه.
3: معقول معقول.
1: طلبت مني موعد باش نتفقوا على دي ديتاي فيش في البلان.
3: معقول.
1: بعثت لي قالت لي وقتاش فما وقت تجم نكون موجود، تكون موجود باش تعمل طلع على البيانو. قلت لها
3: تعزف السيدة
1: فوالا. قلت لها جيب الكمانجة فرد مرة يا أخي. قالت لي كيفاش، معناتها جاوبتني بطريقة استهزائية، كيفاش أنا قلت لها كمانجة؟ قلت لها أني أنا كمواطن عادي مش مطالب نعرف البيانو.
3: أكيد
1: نعرف بلون.
2: ندفع على روحي.
1: بعد تصور أنت الحجة متاح. قالت لي في أسبوعي قالوها فصل البيانو. معناتها
2: مش أنا قلت هيك،
1: مش أنت، أنت أكدتها الحكاية.
2: خلوا نجيب الباجي ونجيب الكاميون، نكري كاميون شو نهز البيانو.
1: خلوا أخوه برا جيب البيانو، خلوا شو نهز الباجي ونهز الكاميون. دونك
2: أي
1: البيانو هي شنو الكلمة بيانو ساعة؟
2: بيانو بلان بالدرجة بيانو.
1: بيانو
3: عبد الرحمن اسمان، معناتها أنت حسيت بأن فما نوع أنت استهزاء هكا.
1: حسيت روحي كأني ما نفهمش في الحاجة.
3: مش ما تفهمش، تصور أنت هذه معناتها تعرفها وعشرة معناتها في أكسجين هنا معناتها بريود طويل. تصور كان مشيت الله لا يقدر مثلا المهندس ما تعرفوش الجملة، تصور شنو شي ردة الفعل نتاعو شكون؟
1: خايبة هي كيف؟
3: اه أكيد.
1: إي
3: تصور يغزر لك هو على أساس أنك
2: وراء مهندس مش باش يقول لك بيانو راه
1: بالحق.
2: ما نقولوش بيانو.
1: شو تقولوا بالله؟
2: لا
1: يمال أنا صحيح مش أنا غلط.
2: خاطر عرفتك كيفاش باش تعمل ردة فعل.
1: دونك هذه في اطار تبيع الفكاهه، خاطر هي قالت لي بيانو خذ لي جيب كمان جويجه.
2: طبعا علاش خاطر نكتب بالعربيه الفصحى. ايه. عاش نكتب بلون كي بلون قاسي الاخر ترجمه. ايه. فور لا فور
1: بالحروف العربيه تكتب في الديسكسيون.
2: شنو قاعد نبدل بلون ولا
1: بلون
2: تكتب بلون؟
1: بلون فهمني اذا انت لازينا. قالت بيانو
2: قلت هي بيانو
1: خذ لي جيب كمان جويجه. شنو المشكله هي بيانو هي كمان جويجه سينو. دونك
3: نجيب معايا العود انا.
1: انت يظل تجيب البنديره.
3: لا لا اخر حاجه في هذا
2: وجيب سلاميه باش تواجه غاديك.
1: ايه البندير هو يعرف عليه.
2: اما باش نغلق القوسين انا حكيت معاك هكاك خاطر نفادلك.
1: لا نعرف نعطيت راه ميكال بيان سور. لا مستحيل نعرف كيفاش تتعامل مع كليوناتك مما لا شك فيه. بالعكس رؤيه العويني من اكثر العباد اللي تعرف
3: تعلموا دقيقه هكا وفنانه ما تتحكي
1: فنانه
2: بتهوفن اللقب نتاعها.
1: رؤيه العويني حقيقه من افضل العباد اللي مثلت الهندسه معناتها واللي زار شيتك بالحق. ويظل لي بشير قلت لي انت في الكوليس قلت لي تعامل مع
3: رؤية تحس فيها الطيبة طيبة
1: ولا وحتى
3: مش مجيبة طيبة كان حد ما حد
2: استوديو حدك الغد
3: حدك هنا تطلعش مرتي تسمع فيه
1: حدك استوديو
3: حدك طيبة فقط.
1: دوك سينو رؤية في اللي بلان انت كمهندسة مهمتك انك تعمل بلان سلون
2: الريغلمونتاسيون
1: مثال تاعي العمراني بالضبط. دونك انت مهمتك انه كي يجيك مواطن يقول لك عمل لي بلان
2: نشوفوا التيران كانوا داخل في مثال تاعي العمرانيه ومن بعد كنشوف الريغلمونتاسيون حسب كراس الشروط نفسر له الصبغه نتاع الزون نتاعو شنو هي نجم يبني فيها اسكو معناها تبني فيها دار تنجم تبني فيها عماره تنجم تعمل فيها بارتي كوميرسيال من لوطه ما تنجمش تعمل فيها بارتي كوميرسيال شنو هي نوع الكوميرس اللي مسموح انك تعمله الكوميرس لا تنجم تعمل فيها كريش لا معناها نفسر له الاكتيفيتي اللي نجم يعملها قد قداش المساحة اللي تنجم تبنيها من الأرض هذيك، مش معناها عندك 400 متر معناها راك باش تبني 400 متر، تنجم ال 400 هذيك تبني منها كان 200 عندك
3: 420 يخرج بورتافو صار قدامك.
1: ال 400 ردهم 420 كلام صحيح.
2: نحكيو على الريكلومونتاسيون،
1: نحكيو على عكس الريكلومونتاسيون. خليك في القانون توا، في الأصل في الشيء ومن بعد نحكيو على
2: الأصل. يعطيك
3: التجاوز الراجل خليه قانون الأجرب بس هذاك، خلينا نحكيو هذاك
1: ونحكيو
2: المخالفات اللي تصير. أي هو خاطر اللي يشري أرض يقول لك معناها أنا شريت 400 متر وما عندي الحق كان نبني كان 200، أنا شريت 400 باش نبني 400، وقت اللي هو ما يعرفش الريكلومونتاسيون وقت اللي شري أرض. فما شكون أصلا معناها باش ياخذ رخصة يشري أرض مثلا في المنطقة تاع البلدية هذيك، يقول لك أقل أرض تاخذ فيها رخصة 220، هو يشري 150 بعد ما ينجمش ياخذ رخصة.
1: داكور.
2: الحد الأدنى نتاع المساحة نتاع اللي تنجم تاخذ فيها الرخصة.
1: في العالية متأكد منه اسكو بارتو ولا في العالية برك؟
2: الأراضي الفلاحية
3: كل
1: الليتاج اللولاني يزمك توخر التالي
2: بيه هما لو روتري هذوك راهم كل زون كيفاش ما فهمت معناها تنجم في زون تلقى روحك لازمك توخر 4 متر على جار معناها انت ساعة واللامبلونتاسيون
1: نحكي ديما الليتاج الاول راه مش الليتاج شوسي
2: في الليتاج الاول
1: معناتها كي تطلع نقول لك في العالي بار اكزومبل انا سالت عليها في مرة تنفيذ قرار هدم سالنا علاش
2: يشد قرار هدم
1: قال لك قد ما تطلع توخر التالي باش ما تجمش تراجعك فوالا باش ما
2: خاطر هذيا من بعد تصير عليها مشاكل وفما في المحاكم راهي فما شكون معناها شاكي بجارو خاطر عامل بيسين ولا والا الدار بيتنومو ولا الشباك الاخر مقابله دونك شاكي بيه باش يسكرو دونك الطف معناها حاجه طلبها انه يسكر الشباك خاطر نجم يطلب منه الهدم معناها
1: بالضبط معناتها هي ريكلمونتاسيون موجوده هذيا
2: موجوده ريكلمونتاسيون موجوده هذيا وراهي كل زون حتى في الروتري في الغيت شوسي كل زون وكيفاش راه مش قاعده 4 متر
1: فما اللي 4 فما اللي 18 16
2: وفما اللي أربعة معناه فما لي 6 متر وفما دي زون بالباسيو يخدموا ما يمشوش بالروتري معناه كل
3: زون يلصقوا بعضهم والباقي جميل
2: الباقي معناها انت والزون كل زون والريكلومونتاسيون تاعها
1: شو الحاجات اللي تقريبا كي تكون موجوده في البلان تاع الدار ما نحكيش ديما انت خدمت تكون باللي ريغل دولار باش تخدمها صحيح اللي يعملهم المواطن اور البلان اللي ديما ترسيله بعد في قرارة هد
2: باش يدخل في الملك العمومي باش يدخل في الشارع في التروتوار
1: مثلا
2: تلقاه جاي
3: خل جارو
2: خل الجارو هذيك بتبيعه تلقاه مذوم الأكثرية في الأراضي مش محاوزة معناه ما يعرفش اللي
1: الملك العمومي للتوضيح راهو حتى ساعات كي تعمل دروج زيد على الدار ديجا دخلت في الميكرو العمومي ما تقولش انا داري هكا اجستي صحيحه
2: عندك ليميت عندك ليميت
1: فمش شكون يعمل الدخله نتاع الكراج تاع كهربته يعمل كراج افلور بالضبط مع
2: لا يخرج متر
1: وبعد يزيد هكا الهبطه نتاع الكراج هذيك تلقاها في كياس
2: هو كي تدخل الملك العمومي هذيك مخالفه دونك انت عندك الليميت نتاع الارض نتاعك تبني فيها فما شكون معناها ياخو من الارض نتاع الشارع والا يلقى جيران وماخذين دوك يقول لك خاطر انا نمشي ناخو كيف
1: فما قبل كنت فاست اللي يبنيو الدروج
2: الدروج يبنيوها على التروتوار
1: على التروتوار
2: شائعه
1: جدا
2: تلقاك انت تمشي على ساقيك تهبط خاطر عرضك الدروج تاع دار
1: فما البورتافو
2: البورتافو تلقى خارجه متر على الشارع
1: متر دفعت البلا متر
2: اي خارجه متر على
1: خفافي متر على متر 20 تقريبا
2: فما اكثر من متر فما شكون يدخل في فما شكون في المحاكم معناها في المحاكم على 50 متر ارض جارو فما شكون كليل وجارو
1: 50 متر
2: 50 سنتيمتر 50 سنتيمتر 50 سنتيمتر
1: وكل زعما كلي خطفه بالصغير هذيك ما تشلقش
3: وفما الايجار يقدم بشكل متريق والجيران الكل يتبعوا
2: هذيك علاش يتبعوا بعضهم يلقاو نفس
1: لهنا يصير قرارات هدم الاغلب قرارات هدم
2: هو حتى باش نحكي لك حاجه على قرارات الهدم فما في الرخص البناء كي نجيو نعملوا ليكستنسيون تاع ليتاج نشوفوا اول حاجه الغيت شوسي اسكي لي كونفورم معناها كراس الشروط ولا لا كان ماهوش كونفورم نعملوا عليه غيا ميناجمون
1: تصلحوا
2: نصلحوا عليه غيا ميناجمون باش نجمو ناخذوا الرخصه تاع ليتاج دونك تولي الرخصه في غيا ميناجمون تاع الطبق الارضي والليكستنسيون تاع ليتاج الطبق الارضي كان مخالف مثلا كان فما ماهوش ما فماش روتري مثلا تاع 4 متر في الكاتعه 4 متر باش يصير التزام بالهدم وقتها معناها المواطن يعمل التزام بالهدم في البلديه
1: معناتها تخيل انت
3: مش بالضروره راه سالت القرار
1: كانوا اعدم الارض نتاعو على خاطر معاش باش يجم يزيد هو باش تجي تبني الفوق
2: يعمل التزام بالهدم على اللوطه
3: هو فما التزام بالهدم وفما في بعض الاحيان كيجيك قرار هدم مش بالضروره راه البلديه تنفذوا يجب تنفذوا وحدك
1: باهي هذايا اش نحكيو فيها مهم جدا الكلام نتاعك خاصه انه فما حمله وطنيه والدوله متوجهه انه اليوم معاقبة المخالفين بالقرارة الهدم إنه تنفيذ قرارة الهدم بين التنفيذ قرارة الهدم وبين الإنسانية وبين التغاضي على قرارة الهدم بعد شوية نحكي في الموضوع هذا بأكثر التفاصيل الناس كل تسمع فينا فاصل صغير نرجعكم في برنامج الشانتي
0: ارفع
4: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
5: اصنيعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmoua wesa ou kibira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek ou edouk. Ou ma'ahom, tinsa chka ou ta'ak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598 وإلا 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
8: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
9: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
10: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
11: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
10: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
12: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس،
13: أنا جيت وجايبة فرحة.
12: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجوده، الذوق والاسواق المزيانه يتلقاو.
14: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
15: يا فلاحة يا ناس الخير، الخرجة تستنى فيكم، عندكم موعد مع الخرجة ما يتعودش. نيولاند وسانسون ماتر تدعوكم لعرض ميداني كبير للمعدات الفلاحية، ايجي وشوفوا بعينيكم القوة والتكنولوجيا، المعدات اللي تخدم على المردودية وتربحك برشا وقت. ملا ايجي واكتشفوا قوة الأداء والتكنولوجيا اللي تخدم نجاحك. موصنوز باتوس TC 5.90 TC 4.90 تراكتور TD 40 TD 5.90 CD 50 50. الخرجة نهار الخميس 18 جوان 2026، بداية من الساعة 9 صباحا في ماطر في ضيعة اللاموشي. كونوا حاضرين وجيبوا معكم أصحابكم وجيرانكم، عدد كبير من الأخصائيين العالميين كبار الفلاحين في تونس باش يكونوا حاضرين في الموعد. لأكثر تفاصيل كلمونا على 29 578 949. نيولاند الماركة الكبيرة على ذمة الفلاح التونسي.

0: شانتي، بريكولاج، مرمى ولا جينة، مقاول ولا صنيصة، بالرخصة ولا بلاش، الشانتي حكاية تتعاش.
1: دونك مواصلين مع بعضنا في الموضوع الرئيسي بالنسبة لليوم، نحكيه على رخص البناء ونحكيه على قرارات الهدم اللي تتبع المخالفة لرخص البناء. كما قلنا رهي العويني دونك المهندس المعماري اللي حاضر معنا واللي تقريبا الباز متاع الرخصة تكون اترافير المهندس المعماري، لأنه أوبليغاتورمون رؤية تكون عندك بلان فيه الكاشي متاع المهندس المعماري باش نتحكيو على دوسي رخص.
2: هو مش بلان، هي بلانش كاملة، بلان ليزيليمون غرافيك اللي تبعينو
1: اللي هما
2: هو البلان، اللي هو البلان دامبلونتاسيون، معناها ايشيل اكبر من البلان اللي هو تصور لي ماس نتاع الجيران.
1: اي وي وي وي صحيح،
2: عندنا لي فساد الواجهه نتاع الدار، عندنا لي كوب اللي تعداو على الدار، عندنا ديتاي تاع كراج كيف ما كراج، ايوا عندنا ديتاي كلوتور، معناها دوسي كامل بلانش كامله.
1: دونك اوبليغاتوارمون يكون فما مهندس معماري في الحكايه.
2: اكيد بيه. اكيد يصير كونترا معناها بين الحريف والمهندس المعماري.
1: المهندس المعماري اذا خدم لك بلان سو كي يصير ما فيه حتى مخالفه للاسف في الشيء.
2: اكيد بلان تاع رخصة معناها
1: بلان تاع رخصة.
2: اي اكيد ولا.
1: وهذاك علاش البلان ساعات اذا صار فيه رفورة فما خطا ولا مش خطا فما سوء تقدير خلينا نقوله يرجع لل
2: اعاده نظر. ثم حاجه تفرق من بلديه لبلديه راه
1: فوالا اعاده تسمع ساعات اللي الدوسي يرجع
2: اعاده نظر
1: يقول لك هذه ما تحطش ولا هذه ما تتعملش لهنا ولا هذه
2: اعاده نظر ماهيش مشكله معناها اعاده نظر باش يعاود يتخدم ويتقبل من بعدها
1: يتقبل من بعدها فوالا
3: هيك بيروقراطيه فقط.
1: اي فوالا تابع للاجراءات
3: تابع للاجراءات.
1: ابقى نحكيو المواطن في بعض الحالات او في عديد الحالات ياخذ البلان تاعو ويخلص الأتعاب متاع المهندس
2: والبلدية.
1: لا قبل ما يخل رخصة يخل البلان تاعو.
2: فما حاجة يعملوها ساعة غالطة ساعات يمشي للارشيتكت ويعمل الارشيتكت يشوف الأرض فارغة دونك يخدم على أساس الأرض هذيك فارغة ويقدم من دوسي متاع رخصة الكليون ما غير ما يقول الارشيتكت يمشي يبني بلان آخر ماهوش كيما في الرخصة والارشيتكت ما في بالوش وبعد تصير معاينة معناه يقول لك ديجا بنيت تتفادى الرخصه.
3: شكون ياخذ البلان الاخر؟
2: الله اعلم كيفاش عملوا.
1: يجب يكون عندها
2: بالوين ويناجم يكون
1: ينجم يبني ارشيتكت اخر ولا يجب يكون خاطر
2: تعرف اصلا يبني بلاش بلان
1: هو عنده بلان يجب علاش يعمل في بلان اخر ياخذ البلان هذاك يبني من مخ.
2: المهم اللي حبيت نقوله اللي هو بناء قبل ما تصير الكوميسيون نتاع البلديه
1: دونك
2: وقتاش تترفض له خاطر احنا معدين على اساس ارض فارغه.
1: ارض فارغه ما تنجمش تعطي بلان للبلديه على ارض ديجا فيها بني
2: وانت مشيت معناها صارت المعاينه لقيتهم بنيت بعد يقول لك كيفاش
3: فرض امر واقع
2: هو هو يقول لك هاكا مشيت في البروسيدور نتاع الرخصه تاع اخوها انا تنسبق نبني
1: بالضبط به. قرارات الهدم اليوم طبعا مما لا شك فيه قانونيا ديما نحكي على قرارة الهدم
3: كل بناء بدون رخصة يترتب عنه محظر
1: معينة
3: محظر بناء بدون رخصة مع بطبيعة الحال الالتزام بإيقاف الأشغال
1: بالضبط
3: وبعد يمشي المحظر هذاك للبلدية نسخة تمشي البلدية نسخة تمشي المحكمة نسخة تقعد عند الحرس البلدي
1: أو الشرطة البلدية
3: بطبيعة الحال والبلدية هي اللي تقرر اللي هي 99.99% باش ترتب عليها قرار اي بناء بدون رخصه يترتب عنه قرار هدم.
1: باش يصير انه قبل قرار الهدم يطلب من المواطن انه هو يقوم بال
3: هو ايش يقع القرار ساعه
1: اي
3: قرار هدم ومن بعد ايش يعيطوا له مش بيجيوش كيك يقولوا له عندك قرار هدم تلتزم انك باش تطيح هم يقولوا له
1: ولا تطيح ولا تصلح
3: ايه اذا كان بناء بدون رخصه
2: مخالف
1: لا بدون رخصه هذا ماش نحكي عليه
3: اذا كان بطبيعه الحال بالرخصه مخالفه يقولوا له مثلا كان عنده بورتافو زايد ولا عنده
1: ماده
3: زايد
1: يقولوا له حاجه هذه معينه
3: الناحيه هذه باش نكملوا خاطر عباره سحبوا له الرخصه
1: بالضبط
3: اما كي نحكيوا بناء بدون رخصه كريمو فلح بدا جاب تراكس بدا يحفر
2: في بلدان اخرى فما رخصه مطابقه يشوفوك اسكو الرخصه اللي خذيتها بنيت كيفها ولا لا وكان مانيش غالطه صايره في المغرب
3: يعني بلي مزيدنا رخصه ندير
2: انا كان مانيش غالطه صايره في المغرب هذايا لا حبيت
1: لا مهمه جدا
2: انه يشوفك الرخصه اللي بنيتها
1: بعد
2: بنيت نفس البلان تاع الرخصه ولا مشيت بنيت وحدك
1: لهنا كملت بنيت جاك قرار الهدم بعد تجم كمواطن قلت وحدك
3: ملتزم اني باش نطيح
1: باه البلديه تعمل معناتها
3: بطبيعه الحال تقع معاينه
1: هل انه
3: طاقه معينه اسك هديت ولا ما هديتش؟
1: كان هديتي
3: كان هديتك صح ما تاخذت
1: سكر الدوس
3: هذاك عباره تسكر سي بون
1: كان ما هديتش تعمل ينفذوا وحده
3: كان ما هديتش باش تجي البلديه تعمل تنفيذ وفي بعض الحين يقع التنفيذ فما اشياء تيقع فيها تنفيذ كلي ولا تنفيذ جزئي.
1: خلي نعطيك معلومه مش معلومه خلي نعطيك سؤال على حاجه صارت في الايام القليله الفارطه في معتمديه العاليه
3: باي
1: واضح فما صفحه هبطت وصارت عليها بوليميك كبيره في المواطنين هبطت انه قرار هدم في حيط في سور في منطقة فلاحية إنه حفرة صغيرة في حيط هذاك التنفيذ قرار الهدم حبينا نتبع الموضوع هذايا طبعا وحبينا نأخذ المعلومة إصحح خاطر دائما الصفحة تجم تهبط تحب عليه لكن طبعا كإذاعة يجب أن نأخذ المعلومة الأصلية ولا والرسمية اكتشفنا إنه مش هذاك قرار هدم أصلا والتكسير هذيك
3: هو ليس بقرار ليس بقرار الصحة هو فيها محضر بناء بدون رخصة في قرار هدم لكن هو اللي في الصفحة يقول أنه وقع تنفيذ قرار هذا
1: بالضبط
3: أما هي ما وقعش التنفيذ
1: ما مشيت البلدية أصلا
3: مشيت البلدية ما توجدش بالتراكس مشيت نبت مشيت نبت بطبيعة الحال ما مشيتش وحدها البلدية مع معناتها مع مع مع الأمن
1: مع الأمن
3: وقع قالوا له عندك التنبيه عندك مدة معينة عطوه جمعة عطوه أسبوع باش ينفذ القرار نتاع التزم السيد باش ينفذ القرار شرع في التنفيذ
1: شرع به
3: بالتنفيذ مازالت المدة
1: واضح
3: بطبيعة الحال فما صفحات للأسف ما تهم أنا أقول مشبوهة
1: أو لا تستقل أخبار كما من أصلها معناتها
3: وإلا معناتها أي عند من الأخر ما نقولش مشبوهة ما عندها توجيهات معينة
1: توجهات به أي
3: معناتها موجهة من أطراف أخرى
1: به أي
3: يقع شيقول في
1: البيبليكاسيون
3: في البيبليكاسيون تنفيذ وكيفاش الناس تنفذ هكايا وناس ما تنفذش
1: هكايا وناس فرض
3: وناس بين العباد هذه نفذت لها هذه هذه نفذت لها كذا
1: واضح واضح وعندهم الحق اذا الحكايه صحيحه
3: اكيد جدا احنا
1: اذا الحكايه صحيحه احنا مع تنفيذ على الناس الكل بنفس الطريقه
3: اكزاكتومون
1: واضح الا انه للاسف في الببليكاسيون هذه وبالزهر البلاصه هذه بالذات طلعت ما صارش فيها تنفيذ
3: ما صارش فيها
1: ما توجهتش البلديه وما توجه الامن في وسطها
3: اكزاكتومون
1: معناتها المواطن حب وحده يبدا يطيح هو سور وسور فارغ معناتها بمعنى مش دار كامله ولا كذا
3: سور وغرس معناتها
2: فوالا حد يكسر قرار هدم معناه
1: في قرار هدم
2: مشاو
1: نبهوا عليه قالوا له واش يصير قرار هدم بعد اسبوع دونك انت تجم
3: معناتها نجيو بعد اسبوع رانك باش نلقاوك ما هديش نهدوا احنا
2: هو
1: شرع شرع بخدام معناتها بالماسة احنا بلغتنا احنا
3: خاطر هي علاش الشرع بالطريقه هذيك على خاطر شي زارع زيتونات جدد باش ما كيصير الهدم بالتراكس ديما هو راهو عندهم الجانب انه ريت في الهدمه عندهم كل جانب الانساني للامانه
1: كان شيء قبل لا يطيح على شجره لا يسكر واد
3: كان شو انت باني دار وساكن فيها وفيها قرار وجي يلقى مراه وخشاشر ساكنين
1: في يقلق شنو بشيره انه راهو الببليكاسيون تمست فيها مؤسسه الدوله
3: اكيد جدا هذيك اللي قلق
1: خاطر بين الحقيقه وبين الـ الـ الـ المكتوب معناتها من الاول انا واحد من الناس تحسست منها الببليكاسيون بمعنى اش معنى ما يصير التنفيذ بالطريقه هذيك وفي لاجرانت معناتها شنو معناتها تي حفره صغيره حتى تركس ما تعملهاش
3: الاخر باش يشوف هو باش يشوف هذيك معناتها
1: باش يشوف هذاك تم توجيه الراي العام في العالي على اساس انه التنفيذ كل شخص يتنفذ عليه بطريقه معينه لهنا فما اتهام غير مباشر ومباشر للبلديه والمصالح الامنيه اللي مشت في التنفيذ غير انه المصالح الامنيه اللي مهمتها فقط تأمين
3: التنفيذ
1: وفما بطبيعة الحرس البلدي يأمن ويكون موجود هو اللي
3: دور التأمين والرقابة
1: والرقابة
2: واللي هبط الأخبار عنده علاقة بال
1: ما نجموش نعرفه هي صفحة صفحة معناتها في المجمل دونك لهنا للأسف احنا مع برشا راهو الصفحات اللي توصل تعري المستور والصفحات اللي توصل معناتها التجاوزات
2: ناخذ معلومه كما هي
1: ناخذوش ربع معلومه
2: مسلمه
1: اي خاطر تمست برشا فاهم بخلاف حتى المؤسسه الدوله تمست حتى المواطنين اللي مثلا تنفذت عليهم قرارات هدم قال لك احنا تنفذت علينا قرارات هدم بحذافيرها ويجيو لذايا وما يعرفوش حتى التصويره كانت تصويره صغيره برشا حد السور ما تعرفيش حتى البلاصه وين
3: باش
1: كون مولاها دونك انت اوتوماتيكمون مش كل مولاها هو
3: هي هي مش هي مش ضرب للمولاه معناتها الدار قد ما هو ضرب للبلديه راهو المسؤول ومتبعه الحال معناتها للجماعه المحليه معناتها والحاجات اللي تتبع للدوله هذه اللي معناتها يقلق شويه في الموضوع
1: المهم حبينا كي تاكدنا من المعلومه طلع انه لم يقع تنفيذ قرار هدم بعد وسيتم تنفيذه إن لم يلتزم صاحب الأرض بالتنفيذ لنفسه هو بدأ ورى حسن النية شفت بعد ما روحت البلدية بعد المعاينة اللي قالوا له باش ننفذه بدأ كسر شوية كيكسر شويه لوقتها التكسير جات نتاع يد عامله نتاع شخص مش نتاع تراكس نتاع مواطن صغير معناتها انسان
3: فما شكون دور الرقابه اللي هو معناتها
1: فما شكون معناتها خذا التصوير هذيك وقال لي هذاك قرار الهدم تنفذ وهذاك اش نجموا ينفذوا عليه وتعديوا ولهنا ماذا بين نستسقيوا الخبر كاملا رغم انه احنا شفنا في بعض الحالات وفي برشا مناطق في الجمهوريه التونسيه الكل تنفيذ قرار الهدم من ناحيه من بالطريقه هذه راه خاطر قرار الهدم بشير في التنفيذ نورمال يضربوا العروسه كيكا كي بدا سور ولا
3: غزل فما امكانيات معينه في بعض الحالات غزل اللي فسر لك حاجه
1: لا ما تهمينك التراكس نوع التراكس وعندك ولا ما عندك
3: شيء كان انت جي تعمل قرار هدم وتنجم تضر تراكسيست بحد ذاته طيح عليه دال
1: ولا العباد ولا بنيات المجاوره ولا الشارع ولا
3: تنجم تعمل كوارث
1: في قرار الهدم اما كي تبدا عندك امكانيه في الاصل باش يقول تم تنفيذه يلزم تم ازاله كل
3: قرار هدم يلزم اما هني قلت لك فما امكانيات نتاع بلديات
1: فوالا اي فوالا اما سور ديما
3: وديما فما
1: اي سور فما
3: اكيد جدا طيب. لا اكيد ما
1: كان سور ما نجمش نطيحو كبلديه عاد
2: على بنيه كامله
3: فما في بعض الاحيان راهو تدخل وزاره الشؤون الاجتماعيه في بعض الاحيان فما مراعات لبعض العائلات
1: وكذا بالسكان المسكن راهو تقريبا يلزم قرار الاخلاء
3: فما يقع استحاله تنفيذي بعض الاحيان
1: نعرف جيت في فتره معينه تابعت فاشل قرارات كنت متوجه مع ويوريك معناتها اللي هو
3: ومش معناتها راهو صدقني هاو شفتهم انا في بعض القرارات ما تنفذوش والله ما عندهم الناس اللي ما تنفذت لهمش قرارات ما عندهم حتى علاقه ما عندهم حتى بوفار اجتماعي ما عندهمش مش معناتها
1: اصحاب
3: العكس بانه زوالي وحد روحه معناتها كما قلنا
1: هنا نرجعوا
3: واللي هو بينه في رزقه مش نوع للاسف اللي هو معناتها مشال البلديه عشرات وعشرات المرات بشيخ ورخصه تاع بناء
1: ما يجمش يخدم
3: وما خداش رخصه تاع بناء على خاطرش هي ارض كما حكينا منه ذات صبغه فلاحيه ولكن الجيران كل اللي كبنات
1: نرجعوا لهنا
3: هو عنده كالارض هذيك برك ال 100 متر باش يسكن
2: فيها هي ارض فلاحيه فيها شروط معينه باش لازم ياخذ رخصه
1: انا
3: خاطر القانون في جهه
1: نعطيكم راي بشير نعطيكم راي وما يساش نتناقشوا فيه في حاله الورث الورثه كي عبد يورث مع عنده بو 500 متر
2: اوكي
1: والمنطقه فلاحيه 500 متر ما تجيش محبس
3: صحيح ولا غلط ما تمشي ريحه
1: فاك وهي حتى ما تمشي ريحه زاد ما تكفيش
2: ما نجمش ياخذ فيها رخصه
1: لهنا يلزمنا نتوجهوا نحو الانسانيه ونحو الاجتهاد هذا ايش يقول خاطر 500 متر وخذها قاعده انه عمرها ما باش تتزرع وحتى حد يقوم يزرع 500 متر ما عندها ماشي رونتابل حتى رونتابيليتي
3: اكيد
1: وقت يشري 500 متر فهو يحجر عليه ويمنع عليه انه يتصرف على خاطر انت النيه نتاعك من لوش يتحدك 500 متر للبناء
2: وهو يعرف لي هذيك منطقه فلاحيه ارض فلاحيه صبغه
1: لهنا نتصور شفت الاجتهاد وين يصير ولا ليه بين هل انه شراها لنيه البناء فلهنا فهو حب يتحيل على القانون والقانون مش يمنعه لهنا واللي ورث وبعد سنوات هو ما يجم توعبت خير فما شكون يجم يشري 500 متر
2: حتى في الشريان عبد الرحمن معناها راهي المدن نتاعنا تعبيت
1: لا لهنا نتعداو الى
2: معناها لازمنا نخمموا في التوسعه نتاع المدن نتاعنا
1: لهنا يلزم يصير تحيين المثال تاع العمرانيه راه اليوم لهنا المناطق العمرانيه ساتوري
2: والعباد قاعدة تخرج المناطق الفلاحية
1: فرسي قاعدة تخرج دونك نجمو نسبقوهم احنا ولا وفاش نربحوا لهنا بشير تعرف القانون رؤية نورمال عندك عليه التيلا القانون الأراضي اللي تتحول صبغتها من فلاحية لصبغة سكنية يطالب أصحابها
3: 25% منها
1: فوالا باش يعملوا الطرقات والمنطقة الخضراء ويعمل التروتوار هو والانفراستركتور كل على حساب صاحب الأرض لهنا بلدية تربح أولا النظام نتاع الأراضي يكون ملول على قاعدة تخدم
2: ببلان
1: خاطر أنا شفت مثلا في منوبة 2010 قريت غاديكا في منوبة نتذكر كما توا بشير كنا نمشيو للفاكولتي في اثنين تاع الفاكولتي على اليمين تلقى اراضي فارغه لكن التروتوار مخدومه وطرقات مخدومه وهي مازال ما فيها شيء فيها كل شيء مسكره الطرقات ما تتخيل تحت الطرقات فما لوناس فما الماء فما الضوء فما كل شيء
2: صارت تهيئه كامله
1: لهنا شنو صار اليوم كي تمشي لها بعد سنوات وتعمل دوره في البلاصه هذيا اون ديري تحوس في اوروبا طرقات منظمه في فما الستوب نتاعك الدور على اليمين قد الدور على اليسار كي تمشي نجم تمشي نجم بالكيلومتر وزوز وانت مصاوب كهرب ما تقعدش هارب على اليمين هارب على اليسار والنهجه وعرضك بوتو
3: هو ماشي يبدا بثلاثه يوفا بسبعه
2: يوفا بعد معناها في البناء العشوائي مش قلت الماء والضوء تلقاه بناء وما مش قلت الماء والضوء
1: توا ديجا كان شفت المنشور الاخير بشير مسير حنحكيو عليه شويه لما ما عنديش برشا تيل عليه اما توا قاعدين يعملوا في إعادة معناتها النظر في ملفات الرخص تاع الماء والضوء البارشة عبيد
3: تسويت وضعية,
1: تسويت وضعية.
3: حتى فما ناس راهي بنات في ملك ملك مش عمومي ملك دولة معناتها ملك دولة هو عمومي أكيد فما ناس بنات وقع تسويت وضع معناتها قاعدين هي يمشيوا
1: ما يمشيوش يأخذوا الرخصة الماء والضوء
3: قاعدين يمشيوا في تسويت وضعية قبل الماء والضوء
1: أما اللي باني في أرض وما كانش عنده الحق في رخص توا قاعدة تنظر لهذه حاجة تحسب للدولة بالحق حكينا عليها برشا بشير انه اليوم لو مالي في الدار مبني بقى انا مشيت للبلدية وسألت ومعناتها وطلعت انه الدار معينين اللي في سنوات معينة طاو مثلا لبنية عمناية
2: في طوابق معينة
1: لا لا لا حتى العوام الاخرين لا اللي ديجا عندهم سنوات من لبنية ومخالفين عندهم سنوات عندهم سنوات يستناو في الماء والضوء هذوم واكتشفت حاجة بشير انه كل المنازل اللي تتوقع انها مبنيه في مناطق بدون رخصه على اساس هي مسجله لدى البلديه
3: مسجله وتخلص الزبله والخروبه
1: ولا وقاعده تمشي الزبله والخروبه فما بيت في بالهم اللي هو بدون رخصه معناتها هو مش مقيد جمله عند البلديه معروفه اسم صاحبها
3: موجوده وحاجه اخرى وفما بعض الاماكن موجودين تو حتى في ما نحبش نسمي معتمديات معينه وقاعد تعبيد الطرقات نتاعهم من قبل البلديه
1: هي منطقه غير
3: هي منطقه ماشي اي موجودين
1: ولاحظت انه الديار هذوما
3: معناتها فريمون وبرافو مش معناتها بالعكس يعطيهم الصحه
1: لا حاجه بيه حاجه ممتازه والبلديه كي تمشي تسال على دار يقول لك مش موجوده الدار هذيك وقت اللي فما عباد تقول لك انا شكون قال لهم لي انا بنيت وانا وباهي وشكون قال لهم انا بنيت عمناول ولا عندي 10 سنين تالي لا راهو اذا بني عمناول راهم علمهم بك انت عمناول ومسجله دارك راهي 2000 مثلا 25 تبنات بدون رخصه واللي بناها في 2016 مكتوبه 2016 تقريبا المارج تاع الخطا يمكنش عام ماكس مارج الخطا دونك البلديه قاعده تقوم بالرقابه نتاعها اوروزمون للمخالفين بقى التنفيذ مع التنفيذ
3: وانا ضد المس يا عبد الرحمن فما امكانيات محدوده
1: ومحدوده على المنطقه الفلاحيه بالله باش ديما المنطقه الفلاحيه والله عنده 500 خاطر هو فما قانون 10000 متر 5000 متر 5000 غير 500
3: بلا سماح الله
1: وشيبني ما نركزوش في الاصل شيء نورمال نعطيه الرخصه اما بشير نجيو معناتها الاراضي نديهم فزدوا فزوا فزوا في اراضي والعباد قاعده تبيع بالمتر في اراضي في الحي راه كارثيه راه
3: موجود
1: علمك توا تمشي لبرشا مناطق وخلينا نقولها حتى في الطريق العالي الخدمي
3: موجود
1: تجي تتكلم يقول لك بالمتر غاديك يا حسره
3: كلمت واحد انا قلت له يا اخي بالمتر مو بالمرج قال نحب نبيعه بالسنتي والله سامحني قلت يا ربي قلت سامحني اقسم بالله
2: اي بالمترو خاطر عرفت العباد اللي مجينا تعبي ما عادش فما اراضي
1: يتعرف قداش تسوم ولا يفرق ولا ايه
2: يفرق
1: الارض اللي كانت تبيع ب 200 كل قداش مثلا الهكتار ونص ولا الهكتار ب 200 مليون اليوم يظل 200 متر فيها واذا اللي خاص 100 متر يعملوهم
2: اي مليارات باش تولي
1: باش تولي هذاك علاش الدوله خاسره على هنا خاسر هو قاعد يبيع بالمليارات مي مش قاعد يدفع في شيء للدوله ك أداءات وكام مساهمة نتاعو اللي يحكي عليها باش 25% من الأرض نتاعو في التهيئة نتاعها وأكثر من هكايا
3: زيد
1: يفسد البلدية التدخلات نتاعها المستقبلية
3: البلدية للحمية المدنية
2: حتى ما خدمش بلان مدروس
1: اكزاكتومون مالوغوزمون يعطيكم الصحة
3: لازم تضافر مجهودات الدولة الكل معناتها
1: والوعي زاد
3: ما عادش نحكيو عليه الوعي بالله بجاه ربي وعي المواطن ما عادش نحكيو عليه جمله بعدين نخرجوا من الدروج لان تنابطوا اول ماده نلقاو دبوزه مطيشه ونلقاو كل شيء معناتها ما عادش نحكيو على وعي المواطن فما تطبيق قانون
1: باهي برشا
3: فما قانون نحترموه ونطبقوه فقط
1: بلاي بالحق نعتذر كان اي واحد حس روحه تمس في الحديث اللي حكيناه الكل سواء كان راهو من بلديات سواء كان مواطنين
3: والله ما يتحس كما يتحس الشخص اللي هو ما تعرفش قيم دوره
1: احنا يجب يقول لك في البلديه كانكم انتم واجهتوا اصابع اتهام بلدي ولا للامن لا كحرس بلدي ولا شرطه بلديه
3: بالعكس احنا
1: حاسبين احنا موجوده لا هذاك موجود احنا مش بشيء اخي توينسه احنا تو انا يسمعوا فيا يقول لك عبد الرحمن عبد الواحد يحكي يظلي على دوله اخرى
3: يا اخي ليك احنا في بالك زاد احنا انا في بالك ما
1: هو اللي شفته كل واحد خطا كل واحد يحكي على الخطا يبدا بروحه ويبدا بغيره وحتى كان غلط او موا يقول راني غلط
3: هذه برك ملايكه باش
1: اي رؤيه رؤيه قال لك كبرت اول ما خذيت الشهاده نتاعها في
3: يتحول
1: ليه رحت لبقعه البورتافو نتاعك تنحي الكل
3: وي
1: قلت له اول مش نبدا نطبق عليك انت قلت له هات نعاودك الرخصه تو قلت له انت ديجا مخالف
2: والله يبيني بالرخصه ارشيتكت الله يرحمه بوعي تمام
1: الله يرحمه والله جيت في بالي نعمل دخله في ما نلقاهاش عندها خطا
2: خاطر بيني هذا ارشيتكت معروف والله بالرخصه
1: شكرا لك بشير الحبيب شكرا جزيلا لك
3: شكرا عبد الرحمن
1: كالعاده نورتنا رؤيه شكرا لك
2: ميرسي على البيانو اللي جبته
1: اي وفي الاخر بكل ما وريتني لا بيانو لا بلون
2: زيد افرحنا زيد افرحنا
1: ماك تعرف انا هذه تسمى بيناليتي دو روتار عندك انت عندك انت وانا باش نحامل الاتعاب نتاعك حقي شو بكتب لك ايه نكتب لك ولا ناسي
2: بون كمل قالت عواطف مستحقات اسمها
1: مستحقات المهم هذيك هذيك اللي فيها الفلوس هذيك الحكايه لا قلنا ما عرفت المهندس ولا الموظف ولا اي عبد ولا صاحب الشركه ملول مستحقات اما كي تاخذ الفلوس قدام يقول لك هات الفلوس
2: سوارد
1: السوارد اخر همي شنو اسمهم المهم شنو ناخذهم وكاهم
3: ماشي يقول ماشي
1: بالضبط شكرا لكم يعطيكم الصحه ان شاء الله الناس الكل تسمع فينا تكونوا على الاقل عديتوا معنا عشويه فيها معلومات في نفس الوقت فيها ديبا ونعرف ان برشا عباد
3: افدنا زاد بعض
1: الناس لا العباد اللي تسمع فينا ما تقولش حكي ولا بلفي هاو حابين راهو نحكيو اللي موجود والاصل في الشيء خاطر بين هذا وهذا نحاولوا ديما نلقاو لا كومبينيزون صحيحه سيما كنتم عبد الرحمن عبد الواحد تحيه المحامين عزيزي في الاخراج الاخراج الرقمي عواطف العوني في الاعداد تحيه لزميلتنا راني طرابلسي طبعا في المراسلات تحيه الالفه جدوبي كرئيس تحرير كنتم مع الفريق الكل لبرنامج الشانتي عبد الرحمن عبد الواحد ما بقالو كانش يقول لكم دمتم في امان الله
0: الشانتي بريكولاج مرمى ولا دهينة مقاول ولا صناعه بالرخصة ولا بلاش الشانتي حكاية تتعاش
4: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
4: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج
6: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح،
0: يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع.

0: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين.
2: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز في منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضم خفيف.
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيليتي اي غارانتي دوغون توت لاني.
5: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. مانيبه سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبل. Sopa Distrigo t'offre une large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou Ben Sih Al-Karhab Teki Weddouk. Ou Maahom, Tinsash Kaouta. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Rasa Jbed. Info line 70 146 598. Ou Ella 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
6: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة. نتحديك تذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذا كهو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية. صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
8: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
9: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
8: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
10: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
11: أنا جيت وجايبة فرحة.
10: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي وين الجودة الذوق والأسواق من المزيلة يتلقاو. يا فليحة يا ناس الخير، الخرجة تستنى فيكم، عندكم موعد مع الخرجة ما يتعودش. نيولوند وسانسون ماتر تدعوكم العرض ميداني كبير للمعدات الفلاحية، إيجي وشوفوا بعينيكم القوة والتكنولوجيا، المعدات اللي تخدم على المردودية وتربحك برشا وقت. ملا إيجي واكتشفوا قوة الأداء والتكنولوجيا اللي تخدم نجاحك. موصنوز باتوز TC 5.30 TC 5.90 TC 4.90، تراكتور TD 40 TD 5.90 CD 50 50. الخرجة نهار الخميس 18 جوان 2026، بداية من الساعة 9 صباحا في ماطر في ضيعة اللاموشي. كونوا حاضرين وجيبوا معكم أصحابكم وجيرانكم، عدد كبير من الأخصائيين العالميين كبار الفلاحين في تونس باش يكونوا حاضرين في الموعد. لأكثر تفاصيل كلمونا على 29 578 949. نيولوند الماركة الكبيرة على ذمة الفلاح التونسي.
12: أكسجين FM بالصوت العالي.
13: الإشهار والدعاية من أهم العوامل لنجاح المشروع وتسويقه وإيصاله للمتلقي، حتى توصل المؤسسة إلى تحقيق أكبر نسبة من المبيعات والنجاحات. أكسجين FM تحط على ذمتك خبراء ومختصين في هذا المجال، يعاونوك في الدراسة وينصحوك في الوقت والفكرة ونوع الدعاية ويعطيوك العروض المناسبة، وهكا يدور الدولاب ويوليو الكليونات قدام الباب.
14: ما لكلمنا على 58 55 2000 58 55 2000.
12: أكسجين FM بالصوت العالي.
15: مش أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. ريح نجب نفس أكسجين ونرجع. ريح نجب نفس أكسجين ونرجع.

0: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيوغر ديليس تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.

0: آمنة، هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
0: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي، طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة، أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس إنرجي. ماكس إنرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس إنرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو أ أ زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا نكملين الثنية. بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزر، دورة اللي قبل رون بوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214 55 0 33 0 38.
6: بشرى سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56-638-826 وإلا 98-680-804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
7: يا فلاحة يا ناس الخير، الخرجة تستنى فيكم. عندكم موعد مع الخرجة ما يتعودش. نيولاند وسانسون ماتر تدعوكم لعرض ميداني كبير للمعدات الفلاحية. إيجي وشوفوا بعينيكم القوة والتكنولوجيا، المعدات اللي تخدم على المردودية وتربحك برشا وقت. ملا إيجي واكتشفوا قوة الأداء والتكنولوجيا اللي تخدم نجاحك. موصنوز باتوز TC 5.30 TC 5.90 TC 4.90، تراكتور TD 40 TD 5.90 TD 50 50. الخرجة نهار الخميس 18 جوان 2026 بداية من الساعة 9 صباحاً

صبير وصبنيق جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع صباح، البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.

0: فيه قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
1: عندك أورانج.
2: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيار ديليس تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.

0: يا آمن، هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
0: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي، طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة، أنفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214 55 0 33 0 38.
6: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56-638-826 وإلا 98-680-804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
7: يا فلاحة يا ناس الخير، الخرجة تستنى فيكم. عندكم موعد مع الخرجة ما يتعودش. نيولوند وسانسون ماتر تدعوكم لعرض ميداني كبير للمعدات الفلاحية. إيجي وشوفوا بعينيكم القوة والتكنولوجيا، المعدات اللي تخدم على المردودية وتربحك برشا وقت. ملا إيجي واكتشفوا قوة الأداء والتكنولوجيا اللي تخدم نجاحك. موسونوز باتوز TC5.30 TC5.90 TC4.90 Tracteur TD40 TD5.90 TD50 50. الخرجة نهار الخميس 18 جوان 2026، بداية من الساعة 9 صباحا في ماطر في ضيعة اللاموشي. كونوا حاضرين وجيبوا معكم أصحابكم وجيرانكم. عدد كبير من الأخصائيين العالميين كبار الفلاحين في تونس باش يكونوا حاضرين في الموعد. لأكثر تفاصيل كلمونا على 29 578 949. نيولاند الماركة الكبيرة على ذمة الفلاح التونسي.
8: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت المور وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيانس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: Yeah.

0: فيه قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين.
2: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معنيه سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبي. Sopa Distrigo, toi large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkarhabte ki weddouk. Ou ma'ahom, tinsash kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Rasajbad. Info line 70 147 598. Ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
6: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك تذوق البنة هذه وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا اوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي. في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
8: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
9: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
8: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
10: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
11: أنا جيت وجايبة فرحة.
10: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي وين الجودة الذوق والأسوام المزيلة يتلقاو. يا فليحة يا ناس الخير، الخرجة تستنى فيكم، عندكم موعد مع الخرجة ما يتعودش. نيولوند وسانسون ماتر تدعوكم لعرض ميداني كبير للمعدات الفلاحية، يجي وشوفوا بعينيكم القوة والتكنولوجيا، المعدات اللي تخدم على المردودية وتربحك برشا وقت. ملا يجي واكتشفوا قوة الأداء والتكنولوجيا اللي تخدم نجاحك. موصنوز باتوز TC 5.30 TC 5.90 TC 4.90، تراكتور TD 40 TD 5.90 CD 50 50. الخرجة نهار الخميس 18 جوان 2026، بداية من الساعة 9 صباحا في ماطر في ضيعة اللاموشي. كونوا حاضرين وجيبوا معكم أصحابكم وجيرانكم، عدد كبير من الأخصائيين العالميين كبار الفلاحين في تونس باش يكونوا حاضرين في الموعد. لأكثر تفاصيل كلمونا على 29 578 949. نيولاند الماركة الكبيرة على ذمة الفلاح التونسي.

0: هنا بيمنت والمؤسسة دفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بيمنت سهلك حياتك إيزي زيتونة بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71 وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوه منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك
3: أكسجين FM بالصوت العالي.
4: الإشهار والدعاية من أهم العوامل لنجاح المشروع وتسويقه وإيصاله للمتلقي حتى توصل المؤسسة إلى تحقيق أكبر نسبة من المبيعات والنجاحات. أكسجين FM تحط على ذمتك خبراء ومختصين في هذا المجال يعاونوك في الدراسة وينصحوك في الوقت والفكرة ونوع الدعاية ويعطيوك العروض المناسبة وهكا يدور الدولاب ويوليو الكليونات قدام الباب.
5: مالا كلمنا على 58 55 2000 58 55 2000
3: أكسجين FM بالصوت العالي.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: نزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها على خاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
3: أصدقائي المستمعين، أنا حبيب جغام، نحب نقول لكم ونعبر لكم على فرحتي وسعادتي بزيارتي لإذاعة أكسجين أفام. وأنا نحب برشا الإذاعات، وين نسافر وين نمشي نمشي للإذاعات، لأني مستمع ملي أنا صغير للإذاعات سواء كانت تونسية أو عربية. حبيت هذا العمل اللي تقدمه أكسجين أفام باعتبارها إذاعة تجتهد في أنها تكون قريبة من المستمعين، وقريبة خاصة من أهلنا في جهة الشمال، ونسعى بطبيعة مع بعضنا أنها تكون قريبة إلى قلوبنا، وإن شاء الله تحقق مزيد من النجاح وتنتشر أكثر وتغطي كامل أنحاء الجمهورية. فإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل العاملين في إذاعة أكسجين أفام، وإلى اللقاء. حبيب جغام.

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: الإشهار والدعاية من أهم العوامل لنجاح المشروع وتسويقه وإيصاله للمتلقي، حتى توصل المؤسسة إلى تحقيق أكبر نسبة من المبيعات والنجاحات. أكسجين FM تحط على ذمتك خبراء ومختصين في هذا المجال، يعاونوك في الدراسة وينصحوك في الوقت والفكرة ونوع الدعاية ويعطيوك العروض المناسبة، وهكا يدور الدولاب ويوليو الكليونات قدام الباب.
3: ما لكلمنا على 58 55 2000.
1: أكسجين FM بالصوت العالي.

الجو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكش بين خيوط جرديليس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو

0: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة.
0: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش.
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك الموبل برهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بن زرت فروه افولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية. ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة. وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النافور. انفولاين 98 136 214 55 033 038.
6: بشرى سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56-638-826 وإلا 98-680-804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
7: يا فلاحة يا ناس الخير، الخرجة تستنى فيكم. عندكم موعد مع الخرجة ما يتعودش. نيولوند وسانسون ماتر تدعوكم لعرض ميداني كبير للمعدات الفلاحية. إيجي وشوفوا بعينيكم القوة والتكنولوجيا، المعدات اللي تخدم على المردودية وتربحك برشا وقت. ملا إيجي واكتشفوا قوة الأداء والتكنولوجيا اللي تخدم نجاحك. موصنوز باتوز TC 5.30 TC 5.90 TC 4.90 تراكتور TD 40 TD 5.90 TD 50 50. الخرجة نهار الخميس 18 جوان 2026، بداية من الساعة 9 صباحا في ماطر في ضيعة اللاموشي. كونوا حاضرين وجيبوا معكم أصحابكم وجيرانكم. عدد كبير من الأخصائيين العالميين كبار الفلاحين في تونس باش يكونوا حاضرين في الموعد. لأكثر تفاصيل كلمونا على 29 578 949. نيولاند الماركة الكبيرة على ذمة الفلاح التونسي.
8: ياخي شنو أحلى من نهار بحر في بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيانس وموزيكا، عومة وتفرهيد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
3: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: تضاءلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

Radio Oxygène FM.

0: راديو أكسجين أف أم.
1: وانت اللحن اللي في أنغامي، انت